0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد، وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
11: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
12: أهلين أخي، كيف حالك؟
11: الحمد لله.
12: متى وصلت من السفر؟
11: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها. يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
13: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
11: يا أخي. الزواج
13: لا لا لا.
14: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
13: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
15: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
16: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
17: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الهلال الأحمر في لاحق يوزع مساعدات طارئة للأسر النازحة. الشؤون الاجتماعية بعدن جهود لتنظيم سوق العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. استكمال تجهيز مستشفى خلاف في الضالع. ملتقى في لاحق لتعزيز تنسيق جهود المنظمات الإنسانية. مدير المعلى يتفقد المشاريع الخدمية ويستمع لشكوى المواطنين. توجيه باستيعاب الطلاب النازحين في المدارس الحكومية. تأهيل طريق في المنصورة وربطه بشارع 90. الصحة تبحث رفع الجاهزية للطوارئ الصحية في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. دشن فرع الهلال الأحمر اليمني في لحق توزيع الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية والإيوائية الطارئة للأسر النازحة في مديريتي الحوطة وتبن ضمن جهود الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لها. أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف استمرار جهود تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وتفعيل التفتيش والسلامة المهنية، وأوضح إعادة تشغيل مراكز الأسر المنتجة والرعاية والتأهيل ودعم النساء والشباب وذوي الإعاقة إلى جانب الرقابة على الجمعيات والمنظمات والعمل على إنشاء سوق تعاوني للجمعيات السمكية لتسويق منتجاتها مباشرة للمواطنين. وجه محافظة الضالع باستكمال الأعمال والتجهيزات الخاصة بمستشفى خلا تمهيداً لبدء تقديم الخدمات الصحية لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، مشيداً بالمساهمات المجتمعية في إنجاز المشروع ودعم القطاع الصحي بالمحافظة. ناقش ملتقى للمنظمات والمؤسسات والجمعيات في لاحق تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية وتنسيق الجهود لمواجهة الاحتياجات الإنسانية خصوصاً المتعلقة بالأسر النازحة بما يسهم في تحسين الاستجابة وتوجيه التدخلات وفق الاحتياجات المحلية. نفذ مدير عام مديرية المعلى جولة ميدانية للإطلاع على سير الأعمال والمشاريع الخدمية في المديرية والاستماع إلى ملاحظات وشكوى المواطنين ومتابعة الاحتياجات التي تتطلب تدخلاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان. وجه رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب الطلاب النازحين في المدارس الحكومية وضمان استمرار تعليمهم مع بحث تطوير المناهج وتأهيل المعلمين وتحسين البنية التعليمية بما يدعم العملية التعليمية للطلاب المتضررين. تابعت السلطة المحلية في المنصورة الترتيبات الفنية والخدمية والأمنية والمرورية لتأهيل وسلفتة الطريق الممتد من حي الشهيد أبو اليمامة حتى شارع 90 مع مناقشة أعمال الإنارة وتركيب الكاميرات وتنظيم الحركة المرورية. ترأس وزير الصحة اجتماع لجنة الطوارئ الصحية في عدن لمناقشة الاستعداد للحالات الطارئة والوضع الوبائي إلى جانب الإمداد الدوائي وخدمات نقل الدم واحتياجات النازحين الصحية وتعزيز جاهزية المرافق الصحية للتعامل مع أي تطورات. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبدالله.

0: Sleep.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مرحلة نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية، ففي بداية الشهر السابع يحتاج طفلك لتناول ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصيدة لينة أو خضروات وفواكه مهروسة جيدا مرتين يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة. وعند بلوغه بداية الشهر الثامن يزداد طعام طفلك تدريجيا، فهو يحتاج إلى 1/3 طبق يسع 250 ملي في كل وجبة من الطعام المهروس والمتنوع 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.
3: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
6: 02-368-633 أو 718-4-74. عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
7: لا تفوت الفرصة
6: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
7: في عالم التكنولوجيا.
6: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 02252966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
13: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
14: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
15: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
16: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
18: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
19: انتشارك مضمون.
18: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
19: كل مستمع.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7821174 عدن خط 90 بجانب 90 مول مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة اختيار الناس اللي تفكر لقدام
0: بنافع للعود الخبرة والريادة
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
6: نقدم الأخبار بحياد تام زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة. يمن بلا كوليرا.
1: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
7: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية اف ام، لون جديد. 88.9
11: عندي ما دخل في البال.
10: عدنية اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اس ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: ده ياريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
5: أنا بفكر بعد الفايل ده أفتح لي أنا كمان إيجنسي، يعني هي جت عليا.
3: تفتح إيه يا حبيبي؟ تفتح إيه يا حمار؟
5: إيه الهبل ده؟ أنا ما فكرش بالطريقة الحقيرة دي، وعمتا أنا غلطانة أني بحاول أتعامل بالعقل مع واحد زي
3: أنا اخترت ده.
6: ده مين ده يا محمد؟ ده الكهربائي بتاع إضاءة الملعب ده ولا إيه؟
3: من فعلا أنا عارف بس أنا بهزر يعني. بصوا بقى، إحنا هنلعب تيكي تاك وننقل الكرة بسرعة، هجوم بس، ومن يريد المتعة يذهب إلى السيرك.
7: الحلقة 25.
3: صباح الفل، إيه ده صاحي وكمان بتشرب المورنينج كوفي؟
5: شوفي أنا الصراحة ما كنتش فاهم قصة المورنينج كوفي دي، اللي هو متسربعين على إيه يعني وعايزين تفوق ليه؟ بس سيبوا جسمكوا يفوق براحته. الصراحة فهمت خلاص، جوبك فيه حاجات كتير قوي يا سارة.
3: أيوة يا عم الفنان، أهلا بيك في الاستعباد الوظيفي.
5: آه هو الصراحة ده فعلا استعباد، بس تصدقني أنا مبسوط، مش زهقان بجنيه الصراحة، بحسس إن يومي كده مليان وله طعم ومعنى، حتى بقيت بستخدم مصطلحات زي طعم ومعنى. وأنا كده عديت سن المراهقة يا سارة.
3: أيوة كده اطمنت عليك، والله ابتديت أحترم الرجالة أكتر. حاسة إن أنتوا اتظلمتوا شوية في موضوع إنكم شايفين نفسكم أحسن ده، ما كل حاجة حواليكم بتحسسكم بالاستحقاقية دي والمجتمع بيدفع كل ده.
5: أنا عديت مرحلة المراهقة بس مش لدرجة استحقاقية وبيدفعكوا كده. هنام منك حبيبتي، أنا أخري طعم ومعنى.
3: ياه فاكر يا محمد كنا فين وشايف بقينا فين؟
5: آه يا سارة سؤال حاسه بداية قوي. ما شايف وفاكر في ايه؟
3: يا ابني قصدي ملاحظ الفرق يعني؟
5: اكيد انا لابس كروب توب، حاطط كحل ومسكرة، وكمان عارف البراند، فاكيد ملاحظ يعني.
3: طب ما تيجي نعمل حلقة فلاش باك كده من اللي بيرجعوا لورا بالزمن دولة ويشوفوا زمان كان فيه ايه.
5: يلا بينا، اعمل لنا بس صوت ببقك كده عشان يبان انه فلاش باك.
3: واو
5: دبل شيفت. صباح الكسل يا عم الدبدوب، انت مش ناوي بقى تعمل حاجة في حياتك بدل ما انت قاعد لي في البيت كده ولا شغلة ولا مشغلة؟
3: صباح ونشاط يا ست ملكة النحل. يا بنت انا فنان، وبعدين الراجل مش مهم يروح شغل، المهم يبقى كسيب، طالما بيدخل فلوس البيت يبقى خلاص اتعشت.
5: يا لهوي، يخرب بيت ام استوانت الراجل اللي بتحلل بيها اي حاجة لنفسك دي.
3: ما حقيقي يا بنتي اللي بقوله،
5: بس عادي يعني ان الست تبقى هي اللي بتنزل وبتشقى عشان تجيب فلوس وتوصل لمناصب؟
3: مش انتوا اللي عايزين مساواة؟
5: مساواة في الحقوق مش في الواجبات.
3: المساواة ما بتتجزقش، لو هنتساوى نتساوى بالاسفلت مع بعض.
5: طب مش ناوي تتساوى بيا وتشوف شغل ثابت بدل ستاند اب اللي يوم ويوم لا ده؟
3: يا بنتي بكره باحسن ستاند اب كوميديان في مصر وهتشوفي، والبرامج والمحطات يتخانقوا عليا.
5: محمد انت حفلاتك كلها رجالة والستات بيمشوا في النص، انت شغال مصفى يا حبيبي، عارف المصفى؟ عارفها؟
3: اخ خف الدم ولا يمكن. طب ما تيجي يا شقاوة توريني نفسك.
5: نو واي، مستحيل يا ابني، انا اطلع على المسرح وانا بنت في مجتمع زي ده؟ انا ببني ايمج وبناضل عشان قضية.
3: قضية ايه وبتاع ايه؟ انت دايما مكبره الموضوع يا ساره كده.
5: عشان كده بوصل وبحقق، عشان ما بتفش من اي حاجة. ان شاء الله النهاردة هترقى تاني وابقى في البورد عشان انا اكبر سينيور في الشركة.
3: يلا ربنا يوفقك، انا فعلا محتاج عربية جديدة.
5: يا لهوي، ده اللي انت فالح فيه؟ وراك ايه النهاردة؟
3: عيد ميلاد واحد صاحبنا ستاند اب بتاع دي مشهور قوي، وعازم الناس كلها عنده.
5: ماشي انا هلبس وانزل بقى.
8: صباح الفل.
5: صباح الفل، انا نازلة.
8: طب يعني مش هتفطري معانا حتى؟ طيب
5: لا بفطر في الشغل مع البنات. يلا باي يا ولاد.
8: باي.
3: يا ابني بتبص لك انها خدت منك الفطيره سجق كيري ونزلت ليه؟
8: لا عادي، انا ما بحبش سجق كيري ده اصلا، بس يعني اصلا نزلت من غير فطار وكده.
3: يا عمي دي ديناصور ما بتحتاجش اكل، بتشتغل على السفر والباكت.
8: ايه الباكت ده يا صاحبي؟
3: الباكت يا عم الباكت اللي هو التوبيخ. انت جاي تذاكر عربي عندي؟ جبت لي التيشيرت الحمراء اللي هنخرج بيها النهارده ولا لا؟
8: جبتها لك يا سيدي.
3: كويتها
8: اه تحب البسها لك واروح الخروجه مكانك وبرجع اطمنك؟
3: يا ابني انت لو رحت الخروجه مكاني مش هيبقى ليك لازمه برضو. ساعات بحس ان عايز القرده اللي اسمها ساره دي تروح مكاني. هموت واتكلم مع البنت الجديده اللي اسمها سلمى. وساره ايه؟ قرده في الحاجات دي
8: يا عم. طب ما اتكلمها.
3: مش عارف، باجي عندها وبحس ان قلبت حمار.
8: على اساس ان انت في العادي بتبقى حيوان تاني يعني، ولما سلمى بتبقى موجوده بتبقى حمار؟ ما هو ده العادي بتاعك.
3: ابدل معاها يوم يوم حسين بس اعيش عيشتها يا راجل.
8: عارف يا محمد، انت لو استخدمت خيالك الواسع ده في شغلك كان زمانك بني ادم بدل ما انت عاطل كده.
3: انت تاني هتقول لي عاطل؟ يا ابني انا فنان، فنان فريلانسر وستاند اب كوميدي وفويس اوفر وكونتنت كرييتور ومصور. يعني الباكج دي كلها على بعض كده تخليني في حته تانية المفروض.
8: طب يلا ننزل، يلا ننزل.
7: مورنينج جيرلز.
9: مورنينج ساره. شكلك جايه فايقه ورايقه، والبورد كانوا متجمعين الصبح معاهم شاب جديد كده تقريبا بيتناقش في حوار طريقتك يا ساره. This would be crazy. انت عارفه يبقى اول مره في حياتي واحده صاحبتي تبقى في بورد او ليها سلطه. اول مره يعني كانت اسراء في ثالثه ابتدائي ما بقت في الشرطه المدرسيه ما ساعدتنيش قوي، بس كانت بتدخلني الطابور من غير توك، وده في حد ذاته بصراحه يعني مش عارفه اقول لك ايه.
7: يا لهوي، القهوه اللي شربتها راحت، ضاعت عليك انت في اول دقيقتين يا منى. في اول دقيقتين منى حبيبتي، انا النهارده عندي ميتنج العمر ومحتاجه اركز، فاهمه؟ اركز. اوعدك والله العظيم اوعدك، لو ترقيت هسيبك تيجي الشركه من غير توك. اوكي
9: اوكي، جود لك.
7: ها صباح الخير يا جماعه.
10: صباح الخير يا ساره، تعالي اتفضلي، كنا لسه هنديك.
7: ايه محتاجاني في حاجه ولا ايه؟
10: كنا عايزين نعرفك على الكرييتيف دايركتور الجديد.
7: ايه ده، انا ما كنتش اعرف اننا بنعين دايركتورز جداد.
10: ده من اشطر الكرييتيف دايركتورز في مصر، بقالنا فتره بنحاول نجيبه بس هو كان مصر اننا ما نقولش انه هيجي عشان الشركه التانية كانوا ماسكين فيه جدا. المهم ايمن، دي ساره.
7: ايمن
11: هاي، ازيك يا ساره؟
7: هاي ايمن،
11: سمعت عنك كتير جدا.
7: اتمنى يكون خير.
11: جدا جدا.
10: طيب اسيبكم تقعدوا تتعرفوا على بعض شويه، انتوا كده كده هتشتغلوا مع بعض كتير.
7: اوكي. ازيك يا ايمن، عامل ايه؟
11: انا الحمد لله. بص يا ساره بقى، انا مش جاي هنا اعمل اعداء.
7: لا لا لا، في ايه؟ ايه الهجوم ده؟
11: لا لا بالعكس خالص، انا عايز اقول لك بس اني جاي هنا اساعدك، وعارف ان التارجت بتاعك تبقي من البورد، وهم وصلوا لي ده، وانا فاهم جدا ومستعد اساعدك على ده على قد ما اقدر. انا اقول لك خبرتي، اخلي شكلك احسن. بصي انا تيم بلاير جدا، وجودي هنا بس عشان اساعد التيم، لكن انا مش عايز اوصل لاي منصب اعلى من اللي انا فيه دلوقتي.
7: حلو ده قوي يا ايمن، وانا متفائله جدا بالشغل مع بعض.
11: احنا مش بس هنشتغل مع بعض، احنا هنبقى اصحاب جدا جدا جدا كمان، واكتر اخوات حتى.
7: والله اتمنى ما توصلش يعني انك تبقى زي اخويا، عشان انا ما بحبوش قوي الصراحه.
11: خلاص يبقى هبقى اكتر من اخوك.
7: ما خلاص بقى، ده انت العشم قتلك. ماشي يا ايمن، سو نايس تو ميت يو.
11: سيم هير يا ساره،
7: باي.
12: دبل شيفت، دبل شيفت.
3: انا نفسي افهم مين بيعمل عيد ميلاده بعد ال 28؟ ما خلاص هيحتفل بايه؟
8: كفايه يا محمد.
3: كفايه ايه؟ انا نفسي افهم بس، كل يوم بتقرب اكتر من الكبر، هتحتفل ان انت بتكبر يعني؟
8: ما خلاص يا ابني بقى.
3: لا مش خلاص يا عم، انا مش خلاص، انا مش موافق على الموضوع ده، وبصراحه العيد ميلادات دي حاجه تافهه وساذجه وملهاش اي لازمه.
8: ما خلاص يا زفت، صاحب العيد ميلاد واقف جنبك.
3: انا بعشق العيد ميلاد، انا بعشق، انا نفسي اتخيل اعمل عيد ميلادي وانا 100 سنه. بجد بجد الزينه تحفه بتاعت العيد ميلاد، ربنا يخليها لك.
8: شكرا. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ معنى زينه حلوه ربنا يخليها لك؟ انت بتقول ايه؟ ايه ده
3: يا حسام؟ انا مش هقوله تتربى في عزك الزينه يعني، انا عايز اقوله اي حاجه يتبسط بيها.
8: طب اسكت بقى، يلا نخش جوه نقضي اليوم ده ونخلص، عشان ايه؟ انا حاسس ان اليوم ده مش هيعدي على خير.
3: حسام.
8: ايوه
3: حسام. سلمى يا حسام،
8: هي
3: سلمى اهي.
8: هي دي بقى.
3: خلاص يخرب بيتك، ده انت مش سهله.
8: يا محمد، في ايه التحرش ده؟ البنت هي دي اللي انت معجب بيها؟
3: بنت ايه؟ ما تقولش بنت، دي طبق فخينه في شهر مايو، دي كوبايه سحلب بالمكسرات في عز برد شهر 12 عند العربيه اللي في الجيزه، دي كيس فشار في عز موسم افلام العيد. يا معلم ما تقولش بنت تاني خالص.
8: هو انت ليه كل الاكلات مربوطه عندك بمواسم؟
3: بجد هموت وتبقى مراتي يا حسام، هموت وتبقى مراتي.
12: ارجع من الشغل الاقيها محضره لي التشت السخن وتحط رجليها فيه وتدعك يا حسام وتدعك وتقول لي حضرت لك الاكل يا سمحمه ولا انت مراتي يا بت ومش هتبقي مرات اي حد تاني يا سلمى.
13: خلاص خلاص يا محمد عشان بدات افاجئ الحاجات مش حلوه خالص باللي انت بتقوله ده بجد. في ايه؟ هي دي فكرتك عن الست؟ انت واخد فكرتك عن الست من فيلم بين القصرين يا ابني ولا
12: ايه؟ فيلم بين القصرين ده
13: يا نهار اسود، يعني الافكار الملوثه دي افكارك انت؟
12: ليه يا ابني افكار ملوثه يا ابني؟ هي الست دي مش اتخلقت عشان تخدم الراجل؟
14: تخدم الراجل؟
12: ايه ده سلمى انت جيتي؟
13: طبق الفخفخين وصل.
14: لا بجد، هو انت ايه اللي بتقوله ده بجد؟ هو تبع مين ده يا جماعه؟ يا بجد الفكر الراجعي ده جاي منين؟ معلش هو تبع مين؟
12: لا لا اهدي بس يا سلمى افهمي، مش قصدي تخدم الراجل بالطريقه البيئه الافكار الملوثه اللي هي تدعك له رجله وتستناه وهو راجع، مش قصدي كده خالص يا سلمى.
14: انت مجنون يا ابني، انت عايش فين بجد؟
12: في مدينه نصر. وانت
14: يا متخلف، قصدي عايش فين عشان تتكلم كده على الستات بجد؟
12: مش عارف والله سلمى، انا مش قصدي حاجه، انا قصدي يعني ان احنا الفا وانتوا بيتا.
14: حبيبي هو جو القطيع بتاع الذئاب ده بجد ملوش علاقه بالبني ادمين خالص.
12: هو ليه كله عمال يكلمني عن مسلسلات وافلام عربي؟ انا مش بتكلم عن ذئاب الجبل ومليش علاقه بيه، انا قصدي ان احنا.
14: انت مستفز
13: حقيقي
12: يا ابني. انت معاها ولا معاها؟
13: انا مع الفخفخينه.
15: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع

0: التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحياً الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج
8: لا لا لا

0: بنتك بين الحياة والموت، وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا، وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. سلامات.

0: إعلانك معنا،
1: أنت شارك مضمون،
0: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
7: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناين تي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: يقول الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا: إذا تعذر عليك القول فلا تصمت، وعليك بالكتابة. الكلمة هي نقطة ارتكاز الحضارة الإنسانية والمحرك الأساس لاستمراريتها، فكل ما توصل إليه الإنسان من علوم ونظريات تمت صياغته من خلال الكلمة، سواء كانت منطوقة أو مكتوبة. وللكلمة آفاق كثيرة للتلقي، ولها قوة وجاذبية عندما تسمع من شخص يتمتع بالكاريزما اللازمة للتأثير في الحشود، ولها في حالة الكتابة القدرة على فتح مجالات من التأويل عندما تقرأ. لهذه القوة حكاية عمرها 5600 عام. تعود القصة إلى حقبة السومريين في بلاد العراق، في مدينة اسمها أوروك. كانت معابد المدينة مليئة بالذهب والفضة، فقد كانت المعابد في تلك الأيام تقوم كذلك بمهمة بيت المال، وكان توجد فيها حظائر لحفظ الماشية. واستمر هذا النظام لعدة سنوات، حتى جاء كاهن وقال: يبدو أن نحن نتعرض للسرقة، فأكيد في طريقة لكي نحصي بها ما لدينا من كنوز داخل المعبد غير ذاكرتنا. ومن هنا جاءت فكرة الألواح الطينية للكتابة. قد يبدو الأمر غريبا لما نتكلم عنه الآن، ولكن فعلا كان ذلك اللوح الطيني مثل الآيباد اليوم، واعتبر إنجازا تقنيا متقدما، لأن النقش على هذه الألواح ساعد الكهنة على إحصاء ما يدخل لهم من غلال وماشية وذهب وأموال بطريقة كانت بسيطة في البداية، حيث يقوم موظف في المعبد برسم صورة العملة الذهبية أو قطعة الماشية أو حتى سلة الغلال اللي دخلت إلى خزائنهم، وبهذا يتمكنون من إحصاء الثروة عندهم. ولكن كانت هناك مشكلة. وجد الكهنة وكتبة المعبد في ذلك الوقت أنهم يستهلكون عدداً لا حصر له من الألواح الطينية، كما أن عملية التسجيل نفسها تستغرق وقت طويل بسبب رسم مثلاً أشكال الأبقار على اللوح عند إحصائهم. وهنا جاءت فكرة تعتبر الانطلاقة الحقيقية لمفهوم الكتابة كما نعرفها اليوم. ببساطة قاموا برسم اختصارات لكل ما يقومون بتخزينه، فمثلاً بدلاً من رسم البقرة كلها على اللوح يرسمون أو ينقشون رأس البقرة أو شيء شبيه به، وبدل مثلا ما يرسمون سلة الفواكه وقت الحصاد يرسمون غصن للدلالة عليها. ثم تطورت العملية على يد الأكاديين لتنتج كتابة ما بين الرافدين، فاستخدمها الناس إلى جانب الكهنة، وتم تدوين التعاليم الدينية والقصص الخيالية كأسطورة جلجامش. بعد ذلك توصل الفينيقيون عن طريق رحلاتهم التجارية إلى مصر بطريقة أخرى توفر عليهم حمل كل هذه الألواح الطينية أثناء السفر، وهي الكتابة على ورق البردي اللي استخدموها المصريين. ثم تعرف الإغريق أيضا على هذه الطريقة، وإلى جانب استخدامهم لورق البردي استطاعوا تطوير فكرة كتابة الكلمات عرضيا بدلا من كتابتها بشكل طولي، وأصبح سهل لمن يحاول قراءتها أن يعني يمر عليها بشكل سريع، لأنها تستهلك أيضا أوراقا أقل. من هنا نفهم بأن الكلام والكتابة ليس ملكا لشعب بعينه، بل كان نتاجا لمجهود إنساني متعدد الأعراق. سقراط اللي كان يقول أن الكتابة هي تجلي باهت للكلمة يمثل المدرسة لتنتصر لقوة الكلام على الكتابة. فقوة الكلمة عند سقراط تتجسد في قوة من يلقيها على جمهوره أو تلامذته، وانتصر سقراط ومن بعده الفلاسفة في الغرب لقوة الخطاب المنطوق والكلمة المسموعة، ورأوا أن شرعية الكلمة المسموعة وتأثيرها أقوى بكثير من المكتوبة. تذكرون فيلم The King's Speech؟
1: Get up! You can't sit there! Get up!
2: Why not? It's chair.
1: That is St. Edward's chair.
2: People have carved their names.
1: Listen to me! Listen to me!
2: Why should I waste my time listening to?
1: Because I have a voice.
2: Yes, you do.
0: يتحدث الفيلم عن قصة الملك جورج السادس اللي كان يعاني من صعوبة في النطق، فتستعين زوجته بأخصائي تخاطب علشان يساعده على الكلام بشكل طبيعي، لأن بلاده تواجه منعطفا خطيرا في حربها ضد النازية، وعليه كملك أن يلقي خطبا للشعب يؤكد لهم فيها أن بلدهم قادرة على تجاوز هذه المحنة. يرسخ الفيلم فكرة أهمية الكلمة اللي تمنح الشرعية للسلطة. مثل ما قلنا الكلمة المسموعة مش المقروءة، لأن من السهل أن يكتب الملك خطابا ويوزع على الشعب، ولكن عليه أن يتحدث ويسمع ليكون ملكا بحق. لا تعبر الكلمة المنطوقة دائما عن الحقيقة، فقد تكون خادعة وتخفي خلل في النص. فمثلا يحوي كتاب كفاحي لهتلر على الكثير من الآراء والأفكار عن الأعراق وحركة التاريخ وفلسفة نيتشه، ولكن هل قرأ كل من آمنوا بهتلر هذا الكتاب في الماضي، أم أنهم اتبعوه لأنه كان خطيبا حماسيا يتمتع بالكاريزما المطلوبة لكي يؤثر على الجماهير؟ اللي يدقق في كلمات هتلر وفي هذا الكتاب يعني بيلقى أن أغلب الأشياء اللي فيه مش صحيحة، فيها معلومات خاطئة كثيرة، وأنها خليط من الأفكار الساذجة والعنصرية اللي لم تكن لتقنع أحدا وقتها لولا قدرات هتلر الخطابية. المفكر الفرنسي رولان بارت صاحب نظرية موت المؤلف كان له رأي مؤيد لتفضيل الكتابة على الخطابة، فيقول اللسان والصوت وأسلوب الكلام قوى عشوائية، بينما الكتابة هي فعل تاريخي أساسه التضامن. يصف نوم تشومسكي الكلمات بأنها مثل صور عائمة نلتقطها صوتيا وتؤثر فيما يحيط بنا، فاستخدام اللغة المنطوقة بشكل موحد ومتشابه ثم كتابتها بالطريقة نفسها ساهم في تقوية الدولة منذ نشأتها. فمثلا كان لقبائل السكان الأصليين في أمريكا قبل احتلالها من الأوروبيين عشرات اللغات واللهجات، لكنها محيت كلها بالقوة وبسهولة لأنها لم تكن لغات مدونة، وتم فرض اللغة الإنجليزية على الجميع مما ساهم في تقوية الوعي بالدولة ومركزيتها في أمريكا. يضرب تشومسكي مثالا آخر عن علاقة القوة بين الكلمة والدولة في اللهجة اللي يتكلم بها السود في أمريكا، واللي البيض ما يعتبرونها إنجليزية راقية. فلو افترضنا أن مجموعات السود تلك تمكنت من الوصول للسلطة واحتكار الثروة، حينها بتكون لهجتهم هي اللهجة الرسمية بعد سنوات طبعا، وبتصير لهجة البيض هي لغة الشارع، وقد يصبح نجوم الراب شعراء كلاسيكيين وليسوا مجرد مطربين يعبرون عن موسيقاهم الشعبية بحرية تامة. تقول الشاعرة الأمريكية إيميلي ديكنسون: لا شيء في هذا العالم أقوى من الكلمات، أحيانا أكتب وأجلس لأتأمل كلماتي فأشعر أنها تشع نورا. بالفعل كما قالت ديكنسون: ما في شيء أقوى من الكلمة. أذكر لما صعد الممثل الأمريكي بيلي بوب ثورنتون يتسلم جائزة الجولدن جلوب لعام 2015 طبعا عن فيلمه الشهير فارغو، اقترب من الميكروفون وقال: أنا أعلم أهمية الكلمة في هذا العصر اللي نعيشه وما يمكن أن يسببه تفسير ما أقول من عواقب حتى لو ما كنت قاصد، ولهذا فلن أقول سوى شكراً.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن يا اف ام من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن أساس قوي لبناء مستدام.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من

0: أول صرخة. النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
4: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي الزواج.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
5: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام، عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الماتع. يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه قصة حصلت بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم ومع أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فجاء رجل من أهل البادية كان اسمه زاهر ابن حرام، كان اسمه زاهر ابن حرام، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. يقول عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل الذي كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجهزه ويرد الهدية ويكافئ على هديته، فيقول له: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان دميما، يعني خلقته ليس ذا جمال، فلم يكن وسيما أو جميلا في خلقته. قال: وكان دميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فاحتضنه وهو لا يبصره، زاهر لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء من خلفه فاحتضنه. فقال: أرسلني، يقول زاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ من اللي احتضرني؟ قال: فالتفت يعني زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ يمزح معه، يعني من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني كاسد مالي سعر، أحد يشتريني ولا أحد يبيني، على وجهي مو بحلو ودميم الخلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غال. أخرجه أحمد وصححه الألباني. هذا موقف جميل وسيرة عطرة وأخلاق نبوة عظيمة. فأول ما يتبادر إلى أذهاننا حيث نستعرض هذه القصة الرائعة: ما جبل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من أخلاق حسنة وصفات حميدة، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه ودودا لطيفا، يداعب أصحابه ويلاطفهم ويمازحهم ويضحك معهم ولا يقول إلا صدقا. هنا يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه هذه القصة وهذه المواقف المملوءة عبرا ودروسا في ثناياها. فهذا الرجل من أهل البادية اسمه زاهر، وهو زاهر بن حرام الأشجعي، شهد بدرا، كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يأتي بالهدية إليه عليه الصلاة والسلام مما يوجد فيها من الأزهار والأثمار والنبات وغيرها في من البادية. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل هدية من الناس ويثيب عليها، ولا يتكبر أن يقبل هدية ولو كانت يسيرة ولو كانت قليلة، وهذا لا شك أنه من لين جانبه وحسن تعامله وطيب معشره وعظم تواضعه عليه الصلاة والسلام ونزوله مع الناس واختلاطه بهم، وهذا يمثل صفة اجتماعية حسنة. ولذلك يقال لمن يخالط الناس بأنه اجتماعي الطبع، بأنه اجتماعي الطبع، فيجتمع بهم ويتعامل معهم ويخالطهم، ولا شك أن هذه صفة حميدة إذا كانت في المعروف ولمصالح دينية أو دنيوية مباحة. في هذا الموقف يعني الاعتراف بالصحبة والصداقة الحق والثناء الجميل على الصديق والصاحب بما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: زاهر زاهر باديتنا، يعني هو ساكن باديتنا والبادية الصحراء، والمعنى أن هذا الرجل يأتينا من أمتعة البادية بما نريد، وقيل معناه صديقنا من البادية. قال: ونحن حاضرته، أي أهل بيت النبوة أو الجمع للتعظيم حاضر المدينة له. الله أكبر. وفي هذا كمال الاعتناء بهذا الصاحب والاهتمام بشأنه والإشادة به، وكذلك في هذا مدحه والثناء عليه بما هو أهله. فكأن المعنى نحن نعد له ما يحتاج إليه في بادية من البلد، هو يجينا يأتي لنا بالهدايا وكثر الله خيره وبيض الله وجهه ورجال كفو وما منه قصور
وافي، لكن حنا أيضا نكافئه ويستاهل الكرامة فنكرمه ونهديه. وفيها ولا شك أن هذا من الإطراء المباح المحمود للصديق. وهل في هذا ذكر للمنة أو الأذى على هذا الصديق؟ حاشا وكلا. أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من أو أذن، هو الذي يتلو كلام ربه تعالى وقد نزل عليه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإنما ذكره مع ما فيه من إيهام ذكر المنعم بإنعامه لكونه مقتضى المقابلة الدالة على حسن المعاملة. يعني هو يجينا بهذه الهدايا ولا يقصر، أيضا نحن نكافئه على هذا. فهذا من باب تعليم الأمة في متابعة النبي، في متابعة هذه المجاملة، وأن الإنسان يشرع له أن يكافئ على الهدية التي تريده. فإذا أهدي إليك فإنك تكافئ على هذه الهدية. وقيل معنا نحن نهديه ما يريد من أمتعة البلد، فكأن بلد له، فأن يعني كأننا نحن بلده ونحن حاضرته، يعني نحن الذين يعني نتشرف بأن نكون بلدا له. وقيل معنا ونحن أصدقاؤه من الحضر. ولأن من هدي عليه الصلاة والسلام المكافأة الهدية، وقد كان زاهر رضي الله عنه يهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام أيضا يجهزه إذا أراد الخروج إلى البادية، يعني يعد ويهيئ له ما يحتاج إليه في البادية من أمتعة البلدان الحاضرة من المدينة وغيرها. ثم ينتقل أنس رضي الله عنه بعد ذلك ليصف لنا موقفا آخر جميلا في سرده لهذا القصة، فيذكر زاهرا بأنه كان دميم الخلقة، يعني قبيح الوجه، وهذا لا يضره ولا يعيبه ولا ينقصه عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وهذا هو الميزان الحق، الميزان الذي يوزن به الرجال والنساء على حد سواء، الميزان الرباني، ميزان التقوى والعمل الصالح والخلق الحسن. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع شيئا له في السوق، فاحتضنه من خلفه، يعني أحاط به النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك زاهرا من ظهره مداعبا وممازحا له. يداعب النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه ويحتضنه من خلفه، غاية في اللطف والتواضع وإدخال السرور على صاحبه. فقال له زاهر: من هذا؟ أرسلني، يعني هو ما درى منه، يعني اتركني. فقال أنس والتفت، يعني التفت زاهر ببعض بصره فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ يعني من يشتري مثل هذا العبد مني؟ ولا يلزم من هذا أن ولا سيما والمقام مقام المزاح إرادة تحقق بيع، يعني ما كان يقصد أن يبيعه، وإنما من باب المزاح. فهذا يعني مزاح يدخل السرور ويقرب القلوب ويزيل الوحشة من الصدور ويرفع الكلفة بين الأصحاب. فلما علم زاهر بأن الذي احتضنه من خلفه هو أفضل البشر وسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرح بذلك وسر به، فقد ألصق النبي صلى الله عليه وسلم صدره بظهر زاهر، ألصقه بظهر زاهر. قال أنس: وجعل هو، يعني زاهر، يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، أي فبدأ زاهر لا يقصر في أن يلزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وتذللا وتدللا على محبوبه، ويقول: إذا تجدني كاسدا، يعني إن عرضتني على البيع إذا تجدني متاعا رخيصا أو غير مرغوب فيه، ما حد يشتريني، ما حد يبيني، فقد كان دميم الخلقة رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وردا على كلام زاهر هذا: ولكنك عند الله لست بكاسد. الله أكبر، أي أنك بإيمانك وتقواك وخشيتك تكون غاليا عند الله جل وعلا. فالميزان هو ميزان الله جل وعلا، الميزان الذي يوزن به الرجال، يوزن به الرجال والنساء أيضا، هو ميزان الإيمان والتقوى، ميزان الصلاح والفلاح والاستقامة على شرع الله جل وعلا، ميزان الخلق الحسن والذكر الجميل، ميزان الرجولة والمروءة والعمل الصالح. هذا هو الميزان الحقيقي الذي يوزن به الرجال، وليس ميزان المال أو الجاه أو الرئاسة أو جمال الخلقة
أو الحسب والنسب أو اللون أو الجنس أو اللغة أو البلد أو الإقليم، كلا، كل ذلك لا أثر له عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن جميل الخلق أبقى من جمال الخلق، وغنى النفس مقدم على غنى المال. والعبرة، كل العبرة في كريم الخصال وصلاح الأعمال وخشية وتقوى الملك الديان سبحانه، لا في زين الأجسام وكثرة الأموال. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب خطبة في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله. فرضي الله عن الصحابي الجليل زاهر ابن حرام الأشجعي وعن سائر الصحابة أجمعين، وحشرنا سبحانه وتعالى معهم في زمرة خير المرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى ألقاكم أحبة الكرام في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
0: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
3: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: الفكرة. ولك في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888.
6: جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
8: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
8: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
8: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
8: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
8: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
8: 022-52-966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي. الزواج
3: لا لا لا.
4: هيا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
3: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
5: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
12: انتشارك مضمون.
11: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية
12: FM،
11: إعلانك في أذن كل مستمع،
12: كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.

فكرت حب الأساس من بعد ما كنت ناسي ذكرت حب الأساس بالرغم كل المآسي ظنيتكم تنسي.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: عدن

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك 3 الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى 2 وجبات خفيفة بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
2: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574047، أو على الرقم الأرضية 02-362-37، أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.

0: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
0: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
3: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
6: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
6: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
6: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
6: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
6: نظم معلومات،
5: علوم الحاسوب.
6: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
5: 022-52-966 أو
6: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: المعدنية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: في حلبات المصارعة الأسبانية الثور اللي بيفوز في المصارعة ما بيدخلش مرة تانية عشان ذاكرته بتكون قوية وبيتعلم بسرعة، فلو شاف عدوه مرة تانية هينتقم منه أشد انتقام. عشان كده من شروط المصارعة إن الثور يكون ما دخلش قبل كده ويشوف اللي هيشوفه للمرة الأولى عشان يتوتر ويرتبك ويغلط. المثال ده بيقول لنا إن الذاكرة دايما درع وحماية ليك من إنك تقع في نفس الغلطة مرتين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الطرق الفعالة لتنشيط الذاكرة وتحسين قدرات المخ، بس في البداية خلينا أقولك لمحة خفيفة عن أهمية المخ. أنت ممكن تشوف أبطال رياضيين في كل مكان في العالم بيكون عندهم نفس الموهبة، بس فيهم حد متفوق وحد عادي. إيه اللي بيعمل الفرق ده؟ اللي بيخلي البطل بطل عقله مش جسمه. عشان كده في أطباء نفسيين بيبقوا مرافقين للأبطال ديت علشان يدربوهم إن عقلهم يصدق إنهم لازم يفوزوا، فالعقل يحفز الجسم على ده، وانت برضو تقدر تكون بطل. وعلى فكرة مش لازم تاخد ميدالية ذهبية ولا الناس تسقفلك على المسرح، كفاية بس انك تأدي مهمك اليومية بذكاء وتحقق انتصارات صغيرة. وقبل ما نبدأ بالخطوات العملية لتنفيذ ده، لازم نعرف الأول المخ بيشتغل ازاي. تخيل لو كان مخك بيشتغل بكل قوته، كان ايه هيتغير في حياتك؟ مثلا كنت هتحل كل امتحاناتك صح، فكان ممكن يبقى مصيرك انك هتسافر او تشتغل في مكان مرموق. طيب على الجانب الاخر، فكر في الحاجات الوحشة اللي حصلت لك بسبب قلة تركيزك وسوء فهمك ونسيانك، هتلاقي انها حاجات كتيرة جدا. وعشان كده تنشيط المخ حاجة مهمة جدا. بس تعالوا نفهم الاول تركيب المخ. المخ بيتكون من جزئين، جزء ايمن وده المسؤول عن التفكير الابداعي بتاعك ومشاعرك وخيالك وقدرتك على التوقع، وده اللي بيخلي الشخص خيالي وحالم ومبدع. أما بقى الجانب الأيسر من المخ، فده المسؤول عن المنطق وحل المشكلات. فتلاقي الشخص اللي الجانب الأيسر بتاعه مسيطر عليه عنده صفات زي الواقعية والتركيز في التفاصيل والحرص على التعليمات والقوانين. عشان بقى تحل مشكلة الذاكرة بتاعتك، لازم تعرف إيه الجانب اللي بيأثر على تفكيرك، مع التأكيد على إن المخ بيشتغل بكفاءته الكاملة لما النصين يشتغلوا صح. طيب عشان تنشط مخك، انت مش لازم تقضي حياتك بالكامل قدام الكتب. في طرق كتير وعادات ونظام غذائي وتدريبات ممكن تعملها، وده اللي هنتكلم عنه في الفترة الجاية. وقبل ما نبدأ حابب افكرك ان المشاكل اللي انا هبدأ بيها ديت الجاية هي خاصة بالناس اللي الجانب الايسر من مخهم هو اللي مسيطر عليهم. طيب ازاي اركز بشكل افضل؟ هل ذهنك بيشرط كتير؟ بتحس مثلا ان الالعاب اللي محتاجة تركيز ديت العاب صعبة زي الشطرنج؟ لو بتعاني من الحاجات ديت فانت كده عندك مشكلة في التركيز، ودي ممكن تتحل بتمارين 15 دقيقة في اليوم بس على فكرة. بس افتكر كمان ان خير الامور ادوامها وان قل، فحاول تحافظ على استمرار الانشطة دي. وكمان قبل ما ابدأ اقولها لك، عاوز اقولك انك ممكن تشوفها سهلة وتشك في نتيجتها، لكن كل التدريبات ديت متجربة والناس اللي عملوها لاحظوا تطور كبير في تركيزهم. التدريبات ديت هي: واحد، انك تتدرب انك تركز على طريقة التنفس بتاعتك، يعني تراقب الشهيق والزفير وما تفكرش في حاجة غيرهم. لو نجحت في أداء التمرين ده فهو هيساعدك على التأمل ويزود من قدرتك على التركيز. أما بقى تاني تمرين فهو تغيير المشاعر السلبية، وده بيدل على إن المشاعر زي الأفكار ممكن تتغير لو أنت عايز. فمثلا ممكن تقوم تلعب رياضة أو تقوم تمشي وتشم هوا أو تغير ملايات السرير وتحاول تفكر في الحاجات اللطيفة في حياتك. كل ده هيخليك متفائل وسعيد. لكن خلينا أقولك برضو ملحوظة مهمة، في حالات فقدان شخص عزيز أو التعرض لأزمة كبيرة في حياتك، ما ينفعش تضغط على نفسك إنك تخرج من الحالة ديت حالا. لا، عيش ضعفك وخرج الطاقة السلبية ديت في بكاء أو بالطريقة اللي تحبها، بس ما تطولش وتوقف حياتك. نيجي بقى للتمرين التالت، وهو تمرين مراقبة عقارب الساعة، وده هيساعدك تصفي ذهنك. ولو لقيت نفسك بتفكر في أي حاجة تانية، عيد التمرين من الأول كل مرة لمدة 30 ثانية. اما بقى التمرين الرابع اللي هيساعدك على التركيز لو انت من الناس دايمة التخيل واحلام اليقظة طول اليوم، فهو انك تحدد وقت معين لكده واعمله بوعيك الكامل في الوقت ده بس، وامنع حدوث ده في اي وقت تاني. وحاول كمان تتأمل الكلمات وكأنك بتدوقها. انت حواليك كلمات كتير بتقولها ومش واخد بالك من جمالها، زي مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي معناها انك بتدعي للي قدامك بحلول السلام عليه والرحمة من الله والبركة. وهكذا بقى حاول تتأمل معنى الكلمات اللي بتقولها في حياتك اليومية. اما بقى التمرين الخامس والاخير، فهو انك تحاول تدرب حاسة السمع بتاعتك، بأنك توطي صوت الراديو مثلاً وتحاول تسمعه. في دراسات بتقول إن معظم الناس اللي بيطلبوا منك تكرار الكلام بيبقى ما عندهمش ضعف سمع ولا حاجة، لكن تركيزهم هو اللي قليل، فلو اتدربت على ده هيبقى سهل. وحاول كمان تقعد في مكان هادي وتسترخي، ده هيساعدك على صفاء ذهنك. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن التركيز، انت لسه عندك مشكلة انك ممكن تكون بتركز في الكلام في وقتها بس بتنساه بعدها. وعشان تحسن من قدرتك على التذكر، فتعالوا نتنقل للمرحلة التانية وهي تمارين الذاكرة. انت فاكرة الامتحان اللي كنت مذاكرة ليه بس ما عرفتيش تفتكر الاجابات في الامتحان؟ وانت فاكر لما مراتك زعلت منك علشان دايما بتنسى تاريخ ميلادها وتاريخ جوازكم وكل مناسبات الاسرة بتاعتكم؟ ومين فينا ما تحطش في موقف ان هو يقابل شخص ما ويبقى متأكد ان هو شافه قبل كده، بس يلاقي نفسه مستحيل يفتكر اسمه حتى لو عصر مخه. الناس بتفتكر ان النسيان ده بيحصل بسبب ضعف الذاكرة، لكن الحقيقة هو بيحصل عشان مش بنتدرب على طريقة نستعيد بيها المعلومات اللي تم تخزينها مسبقا، وده اللي هنحاول نعالجه بالتدريبات الجاية. أول تدريب هو لعبة البازل، أو إنك ممكن تجيب صور عشوائية للحيوانات وترتبهم عشوائيا وتبص عليهم لثواني، وبعدين تخلي حد يختبرك ويشوف إنك هتعرف تركز وتقول أساميهم بالترتيب ولا لا. أما بقى التدريب التاني فهو استخدام أساليب غير تقليدية عشان تفتكر، وبرضو ممكن تربط خيط حوالين إيدك مثلا علشان أول لما تشوفه تفتكر معاد التمرين أو الرسالة المتأخرة عليك، وحاول بشكل عام تفكر وتبتكر طرق جديدة. كمان استخدام أسلوب الربط بين الأشياء لما تكون بتحفظ حاجة، يعني مثلا لو بتحفظ درس معين ربطه بأغنية أو إقراه بنفس النغمة بتاعتها، أو ربط المعلومات ديت بالمكان، يعني قول أنا حليت المسألة ديت في الحديقة، فأول لما تكون في موضع اختبار أو استرجاع للمعلومة هتفتكر الحديقة مثلا، فدماغك هيجيب لك المعلومات اللي كانت معاك في نفس الوقت ده، أو افتكر نغمة أو إيقاع الأغنية هتلاقيك بتسمع الدرس بسهولة. وحاول كمان في حفظك للأسامي والأرقام إنك تمشي على أسلوب التكرار، وهو الأسلوب الشائع في الحفظ. كمان اربط الأسامي بوشوش الناس عن طريق حاجة مميزة في وشهم، مثلا مريم ضحكتها جميلة، ولاء عندها شامة، إلى آخره. مثلا استخدم العبارات الغريبة عشان تحفظ معلومة ما، زي مثلا عبارة قطب جد اللي بتجمع ما بين حروف القلقلة. طيب يمكن ديت مش بس كل المشاكل اللي بيعاني منها المخ، في مشاكل تانية زي مثلا انك لما تتحط في مشكلة بتحس ان دماغك وقف، يعني بتحس ان هو بيغزلك في مواقف محرجة كتير، زي مثلا ان حد يتطاول عليك مثلا فمتعرفش ترد ازاي، او انك تتوهي في مكان فمتعرفش تتصرفي، وده اللي بنسميه مشاكل المنطق او مشاكل حل المشكلات، وهو من احد مهام الجزء الايسر من المخ برضه. وده ليه تدريبات سهلة هتحسن من قدرتك على التفكير، وانك لو واجهت حاجة صعبة ما تسيبهاش وتقعد تعيط، لا تواجهها. واول تمرين هنبدأ بيه هو انك تلعب لعبة اكتشاف الكلمات الغريبة من وسط الكلام المتشابه، زي مثلا بنها، دمياط، القاهرة، طرابلس. الكلمة الغريبة هنا هي طرابلس لانها مدينة ليبية، لكن الباقي مدن مصرية. وكمان انت ممكن تختار مستويات صعبة للعبة ديت بالاستعانة بالانترنت مثلا. اما بقى تاني تمرين فهو انك تستعين باسئلة اختبار الذكاء اللي فيها مسائل حسابية او لفظية، زي مثلا لما اقولك ان العربية ديت بتمشي بمسافة 15 كيلو في الدقيقة، فهتمشي كم كيلو في نص ساعة؟ او اختبارات عملية بعيدان الكبريت مثلا، زي ان انا اقولك لو معانا 4 عيدان كبريت ازاي نكون بيهم 6 مثلثات من غير ما نكسر ولا واحد فيهم، وغيرها من الاختبارات. نيجي بقى للتدريب الثالث، وهو انك تتعامل مع اسئلة الخداع المنطقي اللي بنسميها فوازير، زي مثلا لما اسألك هل ينفع تتجوز اخت ارملتك، او زي انك تكمل الجملة الغريبة زي مثلا الورقة بالنسبة للظرف زي رجلي بالنسبة لايدي او ركبتي او حذائي او كعبي، اختار ما بينهم. رابع تدريب هو انك تحاول تعمل قصة بسيطة في 10 دقايق بس يكون ليها مقدمة وعقدة وحل وخاتمة، وجرب ده كتير هتلاقي مهاراتك في تكوين قصة بتتحسن مع الوقت. اما بقى خامس واخر تدريب فهو انك تجتهد انك تلاقي الحلول المنطقية في مواقف متخيلة، يعني مثلا تخيل يحصل حريق في مبنى انت فيه وفكر هتخرج منه ازاي، فكر لو اتحطيت في الموقف ده ايه اصح حاجة ممكن تعملها. ده هيخليك لما تتحط فعلا في مشكلة صعبة تحس ان مخك متبرمج على ايجاد حلول بسرعة. طيب الوقت قبل ما نختم خلونا نشوف تدريبات الجزء الايمن من المخ، وهو الجزء المسؤول عن الإبداع والتواصل مع الآخرين. لو أنت مثلا شخص بتتوتر من الكلام قدام الناس، أو بتحس أنك مش قادر تجيب أفكار جديدة أو تتخيل، فأنت محتاج التدريبات ديت. وتعالوا نتدرب على مهارات التواصل اللي هتساعدك على التعبير عن نفسك بشكل صحيح من غير ما حد يسيء فهمك، وهتساعدك كمان تكون في موقف عزاء أو فرح إنك تقدر تعبر للناس عن مشاعرك بالكلمات الصحيحة، وهتساعدك كمان إنك تعرف تتكلم على الملأ بدون توتر. وديت إحنا ممكن نعملها بكذا تمرين. أول تمرين مثلا إنك تمارس التمثيل الصامت للمشاهد علشان تحسن التواصل غير الشفهي، وعشان كمان تحسن من لغة جسدك، وتقدر تعمل ده بإنك تلعب ألعاب زي لعبة فيلم مسرحية مسلسل، وتحاول تعبر عن اسم الفيلم مثلا من غير ولا كلمة. أما بقى التمرين التاني فهو تدريب نفسك على التعبير عن موضوع كامل في دقيقة، يعني مثلا رأيك في الكرة بنقط محددة ما تاخدش أكتر من وقتها، وبكلمات جديدة غير المتعارف عليها، زي إن أنا أقولك اوصف لي الكرة ديت من غير ما تستخدم كلمة دايرة مثلا. أما بقى التمرين الثالث فهو إنك تجدد ثقتك في الناس، وده عن طريق إنك تحاول تثق بالناس، زي مثلا إنك تخرج مع حد من أصحابك وإنت مغمض عينك في الطريق مثلا، ده هيزود الثقة والتواصل ما بينكو. أما بقى التمرين الرابع والأخير فهو إنك تحاول تنطق بالكلمات اللي حروفها متشابهة، زي مثلا يتلألأ وتقوقز القوقاز متقوقزا. دي كلها كانت مهارات التواصل. وتاني حاجة في تمارين النص اليمين من المخ فهو التفكير الإبداعي، واللي تدريباته كلها بتكون عن طريق التخيل أو التدريب على استخدام الصلصال مثلا أو الفخار عشان تخلي إبداعك ملموس ومادي. وكمان حاول تفكر من وجهة نظر غيرك، يعني لو أنا مكان الجمهور هل هحتاج إن المعلومة دي تتقلي ولا لأ، وهكذا. وفي النهاية بعد ما فهمنا المخ بيشتغل إزاي وإزاي نقدر ننشط التركيز والذاكرة وإسلوب حل المشكلات والإبداع فيه، لازم ناخد بالنا ان الموضوع مش هيقف على كده، لكن انت لازم مثلا تحافظ على مواعيد نومك وتظبطها، وتاخد المغذيات اللي بتقوي الذاكرة تحت اشراف دكتور التغذية لو انت عندك مشكلة فعلية. واخيرا كمان عاوز اقولك اننا كلنا بيجي علينا وقت ونتمنى اننا ننسى كل الذكريات السيئة والتجارب المؤلمة والناس اللي خذلتنا، لكن تخيل فعلا انك نسيتهم، هتلاقي نفسك ساعتها بتعيد نفس الاخطاء والتجارب مع نفس الناس او مع ناس تانية وفي اماكن تانية. يعني على الرغم من ان النسيان ساعات بيكون مريح، الا ان الذاكرة بتضمن لك ان ايامك الجاية ما يكونش فيها وقعات كتير زي زمان. فخليك فاكر يا صاحبي ان الذاكرة درع وطوق نجا ليك. وبس كده، سلام.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك.

0: سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الهلال الأحمر في لاحق يوزع مساعدات طارئة للأسر النازحة. الشؤون الاجتماعية بعدن جهود لتنظيم سوق العمل ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. استكمال تجهيز مستشفى خلاف في الضالع. ملتقى في لاحق لتعزيز تنسيق جهود المنظمات الإنسانية. مدير المعلى يتفقد المشاريع الخدمية ويستمع لشكوى المواطنين. توجيه باستيعاب الطلاب النازحين في المدارس الحكومية. تأهيل طريق في المنصورة وربطه بشارع 90. الصحة تبحث رفع الجاهزية للطوارئ الصحية في عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. دشن فرع الهلال الأحمر اليمني في لحق توزيع الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية والإيوائية الطارئة للأسر النازحة في مديريتي الحوطة وتبن، ضمن جهود الاستجابة الإنسانية لتخفيف معاناة الأسر النازحة وتوفير الاحتياجات الأساسية لها. أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف استمرار جهود تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وتفعيل التفتيش والسلامة المهنية، وأوضح إعادة تشغيل مراكز الأسر المنتجة والرعاية والتأهيل ودعم النساء والشباب وذوي الإعاقة، إلى جانب الرقابة على الجمعيات والمنظمات والعمل على إنشاء سوق تعاوني للجمعيات السمكية لتسويق منتجاتها مباشرة للمواطنين. وجه محافظة الضالع باستكمال الأعمال والتجهيزات الخاصة بمستشفى خلا تمهيداً لبدء تقديم الخدمات الصحية لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة، مشيداً بالمساهمات المجتمعية في إنجاز المشروع ودعم القطاع الصحي بالمحافظة. ناقش ملتقى للمنظمات والمؤسسات والجمعيات في لاحق تعزيز الشراكة مع السلطة المحلية وتنسيق الجهود لمواجهة الاحتياجات الإنسانية خصوصاً المتعلقة بالأسر النازحة، بما يسهم في تحسين الاستجابة وتوجيه التداخلات وفق الاحتياجات المحلية. نفذ مدير عام مديرية المعلى جولة ميدانية للإطلاع على سير الأعمال والمشاريع الخدمية في المديرية والاستماع إلى ملاحظات وشكوى المواطنين ومتابعة الاحتياجات التي تتطلب تدخلاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان. وجه رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيعاب الطلاب النازحين في المدارس الحكومية وضمان استمرار تعليمهم مع بحث تطوير المناهج وتأهيل المعلمين وتحسين البنية التعليمية بما يدعم العملية التعليمية للطلاب المتضررين. تابعت السلطة المحلية في المنصورة الترتيبات الفنية والخدمية والأمنية والمرورية لتأهيل وسلفتة الطريق الممتد من حي الشهيد أبو اليمامة حتى شارع 90، مع مناقشة أعمال الإنارة وتركيب الكاميرات وتنظيم الحركة المرورية. ترأس وزير الصحة اجتماع لجنة الطوارئ الصحية في عدن لمناقشة الاستعداد للحالات الطارئة والوضع الوبائي، إلى جانب الإمداد الدوائي وخدمات نقل الدم واحتياجات النازحين الصحية وتعزيز جاهزية المرافق الصحية للتعامل مع أي تطورات. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحب.

0: في سوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
3: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
2: يا بابا؟
4: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
3: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
2: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
3: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
5: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
8: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
8: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
8: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
8: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
8: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدنية
12: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
11: عدنية

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في مجالس تدارس وتدبر سورة البقرة، وما زال الحديث في الحلقة 15 في حول تحويل القبلة، وفيها بيان الله عز وجل بعد أن وجه نبيه صلى الله عليه وسلم لأمر القبلة، بيّن أن هؤلاء اليهود من أهل الكتاب لن يتبعوك، فلا تنظر إليهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة كان يتقصد مخالفة اليهود، كان في البداية يتبع قبلتهم، فلما حول إلى البيت ولى عنهم وخالفهم في كل شيء، فقالوا ما لهذا الرجل يخالفنا في كل أمر. قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني جئت لهم بكل حجة، ما تبعوا قبلتك، لن يؤمنوا بك، وما أنت بتابع قبلتهم، يعني هو أنت أيضا كما أنك ثابت على الحق لا يمكن أن تحيد عنه، فكذلك هم لن يحيدوا، لأن لما في نفوسهم من الكبر والبغي والحسد، أما أنت فلما في نفسك من الإيمان والصدق واليقين بدين الله عز وجل. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حتى اليهود والنصارى فيما بينهم لن يتبع قبلة بعضهم قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم، هذا تأكيد، هو توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود به الأمة، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، يعني إن اتبعتموهم بعد ذلك فإنكم من الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني من هم اليهود؟ يعرفون ماذا؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من شأنه أنه يتجه إلى الكعبة وأن قبلته الكعبة، كما يعرفون أبنائهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، أي الذي في كتبهم من أن هذا النبي يتجه إلى الكعبة، وهم يعلمون. الحق من ربك، وهو توجيهك إلى البيت الحرام، فلا تكونن من الممترين، لا يأتيك أدنى شك حتى ولو أثاروا ما أثاروا من الشبه والشكوك والسخرية ونحو ذلك. قال الله تعالى للمؤمنين لبث التنافس والتحفيز والحث في نفوسهم، قال ولكل جاء وجهة هم وليها، اليهود لهم وجهة والنصارى لهم وجهة، وأنتم لكم وجهة اختارها الله لكم فاستبقوا الخيرات. يعني وش معنى ذلك؟ تمسكوا بهذه القبلة وحافظوا على الصلاة إليها، ولا تخالفوا ولا تختلفوا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. نافسوا وسابقوا في هذا الدين واستمسكوا فيه. قال الله تعالى تأكيدا على هذه القبلة مرة أخرى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني في أي مكان، تأكيد مرة أخرى. ليش؟ لأن شأن القبلة أصلا هي رمزية الأمة، وهي القضية الكبرى، وهي التي بعدها سينشأ تشريعات فأكدها عدة مرات. قال الله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فلا تمتري ولا تشك في ذلك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ثلاث مرات تأكيد لهذا الأمر. الإنسان إذا في نفسه شيء ولله المثل الأعلى تجد يؤكد مرات ثم مرات، انتبه انتبه إلى غير ذلك. فالله تعالى يؤكد لنا رمزية هذه القبلة، وأن نتجه إليه في كل حال وعلى أي حال وفي أي مكان. قال الله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني الآن ليس عليهم حجة، أنا أقمت لكم الحجة وبينت لكم الحق والأدلة ووضحت لكم البراهين، فليس لهم حجة، انقطعت حجتهم بعد ذلك، إلا الذين ظلموا، إلا المستكبرين المعاندين الحاسدين، هؤلاء لا يهمكم أمرهم، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. ولذلك الإنسان إذا كان على دين الحق ولديه البينات والبراهين لا يضره أحد ولا يخشى أحد، لأن الله تعالى معه. ولأتم نعمتي عليكم، أي بتوجيهكم إلى بيت الله الحرام، ويكون لكم استقلالية وتتم نعمة الشريعة لكم، ولعلكم تهتدون لما أراده الله لكم من هذا الدين وهذه الشريعة. ثم قال الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم
يعني جعلنا لكم قبلة خير قبلة كما اخترنا لكم خير الرسول. الله أكبر، والله إن فضل الله علينا عظيم. أولا اختارنا خير أمة، واختار لنا خير قبلة، واختار لنا خير رسول، واختار لنا خير كتاب، فلله الحمد أولا وآخرا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يعني أكثروا من ذكري وشكري على هذه النعمة التي خصصتكم فيها وفضلتكم بها وجعلتكم على ملة إبراهيم عليه السلام وقبلته، فذلك والله يحتاج منا إلى شكر وذكر كثير. نسأل الله يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والشاكرين لأنعمه، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: ان جل الذنب فانت اجلل
3: يا الله
2: والاوسع حلما تتفضل فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
1: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا, الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. المتأمل في الوحي يدرك مركزية استحضار اليوم الآخر وأنه ركن من أركان الإيمان. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى أنبياءه بتذكرهم للآخرة وتذكير الناس بها. قال جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات.

0: 47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات في مستهل هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. أيها الإخوة والأخوات، سبق الحديث في الحلقة السابقة والماضية عن أثر الذنوب والمعاصي على فساد القلب، ولسائل أن يسأل ما هو العلاج وكيف التخلص من مقارفة هذه الذنوب والمعاصي اللي يسلم للعبد قلبه. يجمع هذه هو استشعار عظمة الرب سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل، استشعار أن الله يراقب العبد، وأن يستحيي من الله عز وجل. ولهذا يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول: سمعت بلال ابن سعد رحمهم الله يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ويقول الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله عز وجل. فلذلك استشعار عظمة الله عز وجل، واستشعار نعم الله على العبد، واستشعار مراقبة الله عز وجل، والحياء من الله عز وجل، هذه من أعظم الوسائل التي تكبح جماح النفس والجرأة على الولوج في معصية الله عز وجل والجرأة على ذلك. من أعظم الذنوب وأشدها إفسادا للقلب، أولا الشهوة الخفية وفساد النية، وهذه من أخطر مداخل الشيطان على القلب، ومن أعظم ما يضل العباد ويصرفهم عن الإخلاص لله تعالى. وقد جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: أخوف، أو قال: أتخوف على أمتي الشرك الخفي والشهوة الخفية. والشهوة الخفية تجمع جملة من الأمور، منها ومن أخطرها الرياء والعياذ بالله، وهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمد صاحبها. ومثله السمعة من أجل أن يسمع الناس، ويسير الرياء من الشرك الأصغر، وكبير الرياء من كبيره، نسأل الله العافية. فالرياء محبط للأعمال، مفسد للقلوب، وهو التفات القلب إلى الخلق وتعلقه بهم. وقد تقدم الكلام على بيان خطورة الشرك على القلب. يقول الله عز وجل مشيرا إلى خطورة الرياء: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك،
من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فالجزاء من جنس العمل. وفي حديث أبي هريرة: إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال تعالى: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فيسحب أو فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت به فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. من هذه الشهوة الخفية الخطيرة على القلب العجب والكبر والأخلاق الرذيلة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، أي رفض الحق والبعد عنه، وغمط الناس أي احتقارهم. فالكبر والعجب من هو استعظام النفس واستحسان الفضائل والاستهانة بالآخرين واستحقارهم والترفع على من يجب التواضع له. وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، لأن الرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق إياك نعبد، والمعجب لا يحقق إياك نستعين. فمن حقق إياك نعبد خرج من الرياء، ومن حقق إياك نستعين خرج من الإعجاب. ولذلك لا غرابة أن يفرض الله عز وجل علينا أن نردد إياك نعبد وإياك نستعين لتحقيقها في كل ركعة من صلاتنا، في الفاتحة لمعالجة ما في القلوب من فساد. من تعجل الأعمال الصالحة وأفسدها بهذه الأمراض الخفية فإن السيئات تذهب الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات، وتعمي البصيرة وتحول بين القلب ورؤية الحق، وهذه هي أكبر آفة على القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فالعجب يعمي البصر، يعمي البصيرة عن رؤية الحق،
يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط، وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالطلب والتشمير، والقانط لا يطلب، والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى. ويقول الفضيل رحمه الله تعالى: ومن وقي خمسا فقد وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة. ويروى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، أعوذ بالله، يعمل الحسنة فيدخل بها النار، نعم، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، سبحان الله، يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، كيف؟ وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها فتكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. يعني العجب وبها هو الذي أدى به إلى دخول النار. أما من يعمل سيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها، فيكون هذا الاستغفار والتوبة سببا في دخوله الجنة. وخطر العجب عظيم. يقول ابن مبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم في المصلين شرا من العجب، فهو محبط للأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. وعلاج ذلك كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله، صغر عنده عمله. وهذا من العلاج الناجع النافع بإذن الله عز وجل. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الرذيلة، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا، وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل والعياذ بالله. من الشهوة الخفية الخطرة على القلب حب التراؤس والتصدر والظهور والشهوة والشهرة، وهذا داء خفي خطير على القلب، نرجئ الحديث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله لانتهاء مدة هذه الحلقة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي الزواج.
4: لا لا لا،
5: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: من بنى هذه الحضارات؟ كيف رفعت هذه الأحجار؟ أقوام رحلت وأخذت معها سرها، ذلك الذي كلما حاولنا تجاهله ظهر لنا في مكان آخر وأدخلنا في دوامة من الغموض والجدل، حائرين أمام سؤال لم نجد له إجابة قاطعة بعد. هل كنا نعيش وحدنا في هذا العالم أم لا؟ بوما بونكو، سر الحضارة الضائعة. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم حول موقع غامض مثير للجدل، موقع أثري يعود لحضارة هي وسكانها يدور الغموض في فلكهم، موقع مثير للدهشة بحد ذاته، وتكتمل الإثارة مع ما يحيط به من آثار غريبة أدخل بمعماريته العلماء في دوامة من الحيرة، آثار حملت في طياتها الكثير من التأويلات والنظريات، ولكن اللغز الأكبر يكمن في معلم واحد سنصل له وسيدخلنا من جديد في عالم الغموض التاريخي، وربما يخرج بنا خارج هذا العالم. رافقوني أصدقائي في رحلتنا إلى موقع بوما بونكو في حضارة تيواناكو. في عالمنا الواسع المترامي الأطراف تستمر الحضارات القديمة بإذهالنا، فكلما حاول العلماء كشف الستار عن غموض إحدى الحضارات تبرز حضارة أخرى بغموضها لتشغل بال العلماء وتدفعهم إلى البحث والاكتشاف لفك ألغازها. في هذه الحلقة سنتجه إلى أمريكا الجنوبية وتحديداً إلى بوليفيا، حيث سنتعرف سوياً إلى حضارة التيواناكو بكل ما تضمه من آثار قديمة وغامضة. ولكن انتظروا بالتحديد الحديث عن موقع بوما بونكو في هذه الحضارة، لأن فيه من العجب ما سيثير حتما دهشتكم. دعونا أولا نبدأ بالتعرف على حضارة التيواناكو. هذه الحضارة استوطنت أعالي جبال الأنديز، وأكدت الدراسات الحديثة أن هذه الحضارة وجدت قبل حضارة الإنكا على الأقل ب500 عام. وبالرجوع إلى سجلات حضارة الإنكا، فقد اعتبر شعب الإنكا موقع هذه الحضارة بكل ما تحويه من آثار أنها مكان بدء الخلق، بل أكثر من هذا، فقد تم إثبات أن شعب التيواناكو هم أول الشعوب التي قدمت القرابين للآلهة في تلك المنطقة. هذا الأمر تم الكشف عنه من قبل عمل بحثي مشترك بين مركز أوكسفورد للآثار البحرية في جامعة أوكسفورد وقسم الأنثروبولوجيا في جامعة بنسلفانيا ومعهد الدراسات المتقدمة للثقافة والبيئة في جامعة جنوب فلوريدا، حيث قام فريق من الغواصين بمهمة غوص في شعاب كيوا بالقرب من جزيرة الشمس في بحيرة تيتيكاكا في بوليفيا. أما عن سبب القيام برحلة الغوص الاستكشافية هذه، فيخبرنا عالم الأنثروبولوجيا خوسيه كابريلز أنه في عام 2013 وخلال إجراء عملية تصوير صوتي للبحيرة وشعابها بغرض رسم خرائط لها، تم اكتشاف كنوز مغمورة أسفل رواسب البحيرة. أثمرت عملية الغطس التي تلت هذا الاكتشاف عن استخراج محارق بخور على شكل فهود وعدد من الحلي الذهبية قديمة الطراز، وكذلك وجدت مراسي تعود لسفن قديمة إلى جانب الكنوز المطمورة. ما أثار انتباه الباحثين هو وجود دلائل لعظام غير عظام السمك والبرمائيات، والتي من الطبيعي أن تكون قد عاشت في هذه البحيرة. هذه العظام حددها فريق البحث بأنها لأربع حيوانات يافعة من حيوانات اللاما الأليفة، ما أكد للباحثين شكوكهم من أن هذه الآثار ما هي إلا قرابين قدمت للآلهة القديمة. وبالطبع بعد فحص ودراسة هذه المكتشفات، خرج العلماء باستنتاج أن هذه القرابين لا تعود لحضارة الإنكا، بل لحضارة سبقتها بكثير، وهي حضارة التيواناكو. أما عن هذه الحضارة فالمعلومات قليلة جدا، حيث أنه تم الاستدلال عليها من خلال الآثار والأطلال المترامية والتي سوف آتي على ذكرها لاحقا. الغريب في الأمر عدم عثور علماء وباحثي الآثار على أي سجلات مكتوبة تخص هذه الحضارة، وهو ما يعتبر أمرا غير عادي، ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأن هذه الحضارة لم تكن تملك لغة خاصة بها. اختلفت الدراسات والآراء التي تحدد عمر هذه الحضارة، فأول ذكر لهذه الحضارة في التاريخ المكتوب كان عام 1549 على لسان المكتشف الإسباني بيدرو سيزا دي ليون، وذلك خلال رحلة بحثه عن العاصمة الجنوبية لإمبراطورية الإنكا. لتتوالى بعدها الدراسات في محاولة لتحديد عمر هذه الحضارة، فنجد أنه من سنة 1910 إلى سنة 1945 قام آرثور بوسنانسكي، وهو أحد الرحالة والمستكشفين الأجانب، بتحديد عمر هذه الحضارة ما بين 11,000 إلى 17,000 سنة من خلال مقارنات جيولوجية واستخدام علم الفلك الأثري. استمر هذا الاعتقاد إلى بدايات عام 70، حيث قدم عالم الآثار البوليفي الشهير كارلوس سانجينيس دراسة مفادها أن موقع هذه الحضارة استوطن حوالي العام 1580 قبل الميلاد بحسب أقدم تاريخ للكربون المشع في هذا الموقع. هذه الدراسة ما زالت تعرض في بعض المنشورات والمتاحف البوليفية. الأمر اختلف في بداية العام 80، حيث قام الباحثون بإجراء دراسة مكثفة حول موقع وآثار هذه الحضارة وبدراسة سجلات الكربون المشع. أكد العلماء أن هذه الحضارة وجدت ما بين عامي 200 و300 قبل الميلاد. آخر الدراسات الحديثة أثبتت أن حضارة التيواناكو تعود بداياتها إلى حوالي العام 110 ميلادي، واستمرت بالازدهار السكاني والعمراني إلى ما بين عامي 700 و1000 ميلادي. كل الدراسات والأبحاث أثبتت أن هذه الحضارة كانت مزدهرة، وقدر عدد سكانها 400,000 نسمة. ولكن حدث شيء ما فجأة أدى إلى ترك السكان لموقعهم، وحتى ترك معلم بوما بونكو وغيره من المعالم الأخرى دون استكمال. وبسبب عدم وجود سجلات مكتوبة توثق أحداث هذه الحضارة، لم يستطع العلماء تحديد السبب الرئيسي وراء اندثارها فجأة. تظهر عدة نظريات تتناول هذا الشأن، أبرزها نظرية الجفاف، والتي تقول بأن الجفاف ضرب الأراضي الزراعية التي كانت المصدر الرئيسي للطعام لشعب التيواناكو، وبدأت المحاصيل الزراعية بالإضمحلال والاختفاء شيئا فشيئا مقابل ارتفاع الكثافة السكانية. الأمر الذي أدى لحصول مجاعة أودت إلى نزوح السكان من تلك المنطقة وتشردهم ربما في الجبال المحيطة بحثا عن مأوى جديد. إلا أن دراسات مناخية أكدت أن الجفاف الذي ضرب المنطقة بدأ بعد عقود من انهيار حضارة التيواناكو. غريب. نظرية أخرى تقترح أنه استنادا إلى الآثار الباقية دون نهب أو تخريب من قبل اللصوص، يظهر حدوث عنف أو ما يشبه الاقتتال الداخلي في هذه الحضارة، حيث وجد آثار لحرائق على مباني مجاورة، كما أن ما يظهر أنه كان مخازن للطعام كان قد تعرض للتدمير. ولكن السبب الذي أدى لهذه الفوضى ما زال مجهولا إلى يومنا هذا. ليبقى لنا من هذه الحضارة آثارها المثيرة للدهشة والغامضة على حد سواء، وهو ما سنتكلم عنه تاليا. نبدأ مع بوابة الشمس، وهي عبارة عن قطعة صخرية ضخمة واحدة منحوتة على شكل بوابة، والتي يؤكد علماء الآثار أن هذه البوابة نقلت إلى مكانها الأصلي، وذلك بحسب ما أورده المستكشفين الأوروبيين عام 1800، حيث وجدوها ملقاة بشكل أفقي ليتم فيما بعد نقلها وتثبيتها في موقعها الحالي. هذه البوابة هي إحدى الآثار التي دلت العلماء على حصول الاقتتال الداخلي كما ذكرت سابقا، فحتى بعد التربيب ما زالت آثار التكسير العمدي واضحة، والتي تظهر على شكل صدع كبير في أعلى يمين قوس البوابة، والذي أكدت دراسات علماء الجيولوجيا أن لا علاقة لعوامل التجوية والتعرية به. أما النقوش الموجودة عليها فهي الأخرى مثيرة للاهتمام، حيث وجد ما يصل إلى 48 رمزا ورمزا مركزيا واحدا. 32 من هذه الرموز هي لوجوه بشرية، و16 رمز لرؤوس طائر الكندور، والذي يعتقد العلماء أنه طائر مقدس في هذه الحضارة. كل هذه الوجوه تنظر في اتجاه معين للرمز المقدس، والذي يخرج منه 24 شعاع كأشعة الشمس. تعددت التفسيرات، فمن العلماء من قال أنه دلالة على إله الشمس، في حين ربط آخرون هذا الرمز بفيراكوتشا إله الخلق عند شعوب الأنديز، وصولا إلى العلماء الذين يؤكدون أن هذه الرموز دلالات فلكية متقدمة تدل على تقويم سنوي والفصول الأربعة. معلم آخر أثار استغراب كل من رآه، حيث يرى جدار ضمن منطقة هذه الحضارة أطلق عليه جدار الوجوه. هذا الجدار من اسمه مغطى بنقوش حجرية لوجوه بشرية. الملفت في الأمر أن هذه الوجوه تختلف في معالمها وتكوينها، كأنها لأعراق مختلفة من حول العالم. هذا الأمر أثار الدهشة والحيرة، لأن حركة الملاحة والاكتشافات بدأت بعد اندثار هذه الحضارة بمئات السنين. فكيف استطاع سكان هذه المدينة نحت هذه الوجوه وإلى ماذا ترمز؟ لا أحد يعلم. إذا أثارت هذه المكتشفات أو الآثار فضولكم، فانتظروا واسمعوا التالي حول المعلم الأبرز والذي هو موضوع جدل حلقتنا اليوم. هذا المعلم هو ما أطلق عليه اسم بوما بونكو، والذي يعني بوابة بوما. أما بوما فتعني الفهد أو قط الجبال الوحشي. فلتذكرون المباخر المحفورة على شكل فهود والتي وجدت مطمورة في رواسب بحيرة تيتيكاكا؟ هذا الربط أدى إلى اعتقاد العلماء بأن الفهد أو قط الجبال الوحشي هو أحد المخلوقات المقدسة في هذه الحضارة. هذا الموقع الغير مكتمل البناء والذي يظهر على شكل حرف تي يحتوي على أحجار ضخمة تزن بعضها أكثر من 100 طن. بعض هذه الأحجار متلاصقة بطريقة هندسية عجيبة، حيث أنها تبلغ من الدقة ما لا يسمح لشفرة رقيقة بالمرور بينها. كيفية رص هذه الأحجار ولصقها ببعضها أثار حيرة العلماء. ففي حين قال البعض أنها باستخدام مشابك نحاس ما اعتبر سابقا لأوانه، ذهب آخرون إلى القول باستخدام خليط من الرمل والطين والحصى ورمال البحيرة. أحجار أخرى وجدت مع ثقوب محفورة بطريقة متقنة وأخرى منحوتة بطريقة محترفة، ما دفع بعالمي الآثار جون بيير برودزن وستيلا نير إلى استنتاج أن مهندسي هذه الحضارة استخدموا معدات هندسية متقدمة مكنتهم من نحت وبناء هذا المعلم بطريقة هندسية سابقة لعصرها بكثير. كيف؟ ومن أين؟ لا أحد يعلم. الملفت في هذه الصخور أن أغلبها من الجرانيت الصلب، والذي لا يمكن نحته بالطرق التقليدية المعروفة قديما، بل يحتاج إلى إحدى الأدوات الحديثة والتي لم يتم اختراعها ووضعها قيد الاستعمال إلا بعد قرون من انهيار هذه الحضارة. بالإضافة إلى صخور الجرانيت، يمكن رؤية صخور رملية حمراء ضخمة مصقولة الوجه تزن الواحدة منها 80 طن. إلى هنا الأمر طبيعي. نعم صدقوا، طبيعي جدا. ماذا إن قلت لكم أن المسح الجيولوجي للمنطقة أبرز أن أقرب مقلع أحجار للموقع يبعد 10 كيلومترات عن بوما بونكا؟ والأغرب أن هذا المعلم أي بوما بونكا يقع على ارتفاع ما يقارب 4000 متر على قمم جبال الأنديز. فعلا التساؤلات التي في ذهنكم برزت أيضا عند أكبر الباحثين. كيف تمكن سكان هذه الحضارة من حمل ونقل هذه الأحجار الضخمة إلى أعالي الجبال؟ هنا ظهرت بعض النظريات التي تفترض أنهم استخدموا مزالج خشبية متحركة، وهو ما سبق الطرق المعتمدة في تلك الحقبة بأشواط. المعارضين لهذه النظرية أكدوا أن الأرض التي قامت عليها حضارة التيواناكو لم تحتوي على الأشجار التي تستخدم لصنع مثل هذه المزالج، فمن أين أتوا بالمواد اللازمة لصنع هذه الأدوات؟ هنا أيضا ظهرت نظرية استخدام حبال مصنوعة من جلد اللاما القاسي لنقل هذه الأحجار لأعالي الجبال. إلا أن التشكيك حول هذه النظرية يكمن في الحاجة إلى قوة بشرية هائلة لنقل مثل هذه الأحجار إلى مسافة في هذا العلو، وهو ما ينفيه المنطق. أما النظرية الأغرب، أنصتوا جيدا، إنهم الفضائيون من جديد. نعم كما سمعتم، فقد ظهرت العديد من النظريات والتي نشرت في أكثر من مقال وموقع، والتي تقول بأن قوى خارجية والمقصود بها الفضائيون هي التي تدخلت في بناء هذا المعلم. فقام الزوار من العالم الخارجي بنقل هذه الصخور إلى أعالي الجبال، وقاموا بتعليم سكان هذه الحضارة كيفية صقل ونحت هذه الأحجار، وزودتهم بالتكنولوجيا والمعدات الحديثة اللازمة لهذه المهمة. بل إن البعض ذهب إلى تفسير أحد الوجوه المنقوشة على جدار الوجوه وغير واضحة المعالم على أنه نقش لوجه زائر فضائي. عالم الأثار أليكسي فرانيتش أورد هذه النظرية في إحدى مقالاته حول حضارة التيواناكو دون أن يؤكد صحة هذه النظرية من عدمها. بالطبع، هذه النظرية حالها كحال أي نظرية تخص الفضائيين، لاقت معارضة كبيرة واعتبرت غير علمية وغير واقعية من أغلب الباحثين حول هذا الموضوع. يبقى بذلك البوما بونكو، المعلم الغامض غير المكتمل البناء، والذي لم يستطع العلماء تحديد الغاية من بنائه، لغزا قائما إلى يومنا هذا تنتظر كشف خباياه. وتنضم بذلك حضارة التيواناكو بمعالمها إلى الحضارات الغامضة المثيرة للجدل في عالمنا هذا. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول حضارة التيواناكو وأهم آثارها، فمن بوابة الشمس برموزها الغريبة إلى جدار الوجوه بوجوهه العجيبة، وصولا إلى المعلم الأبرز البوما بونكو. تبقى التساؤلات قائمة: من هم سكان هذه الحضارة؟ وماذا حل بهم وبمدنهم حتى تركوها دون سابق إنذار في ذروة ازدهارها؟ وماذا عن آثارها الغامضة؟ كيف استطاعوا بناء كل ما بنوه وتركوه إرثا خالدا على قمم جبال الأنديز بهذه الدقة؟ هل فعلا كانوا قوما سابقين لعصرهم في مختلف المجالات وبالأخص في الهندسة المعمارية، أم أنه حقا كان للفضائيين دور بارز في ازدهار هذه الحضارة وإقامة أشهر معالمها البوما بونكو؟ نحن نعلم جيدا أن فرضية الفضائيين طرحت في أكثر من قضية عن الحضارات الغامضة، أليس كذلك؟ هل يا ترى سنصل في يوم من الأيام إلى كشف هذا السر، إما بدليل قاطع يحسم الجدل في هذه القضية، أو ببرهان يكشف لنا كيف قام أهل هذه الحضارات بما قاموا به؟ ما رأيكم؟
0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا،
6: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل.

0: الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
1: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: Άντε ζε, FM. يتمنون
1: مايه اليوم همش الليله تعدي يلا كل معايا يقوم الليله ليزي
0: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88.9 عدن يا اف ام.

0: 89 39
1: حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوى
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

carecía, el carecía, el carecía. Ah, Danilla.

0: 88 9
1: عليها حلوة حلوة تنباس بيها وتصدر بالواح
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
3: لون جديد
4: الو يا لطفي انت فين هنا فين بتهزر ورايا

0: دانيا دانيا ممكن اوتوغراف لو سمحتي؟ بحبك قوي.
1: اه طبعا ممكن يا لطفي. باي باي يا لطفي.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظاهر انه طلع رابط هاكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
5: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
6: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 022-52-966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد النساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: نافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
5: أنا بفكر بعد الفايل ده أفتح لي أنا كمان إيجنسي، يعني هي جت عليا.
3: تفتح إيه يا حبيبي؟ تفتح إيه يا حمار؟
5: إيه الهبل ده؟ أنا ما فكرش بالطريقة الحقيرة دي، وعامة أنا غلطانة إني بحاول أتعامل بالعقل مع واحد زيك.
3: أنا اخترت ده.
6: ده مين ده يا محمد؟ ده الكهربائي بتاع إضاءة الملعب ده ولا إيه؟
3: ما أنا فعلا أنا عارف بس أنا بهزر يعني. بصوا بقى، إحنا هنلعب تيكي تاك وننقل الكرة بسرعة. هجوم بس، ومن يريد المتعة يذهب إلى السيرك. الحلقة 25. صباح الفل. إيه ده صاحي وكمان بتشرب المورنينج كوفي؟
5: شوفي انا الصراحه ما كنتش فاهم قصه المورنينج كوفي دي، اللي هو متسربعين على ايه يعني وعايزين تفوق ليه؟ بس سيبوا جسمكم يفوق براحته. الصراحه فهمت خلاص، جوبك فيه حاجات كتير قوي يا ساره.
3: ايوه يا عم الفنان، اهلا بيك في الاستعباد الوظيفي.
5: هو الصراحه ده فعلا استعباد، بس تصدقي انا مبسوط، مش زهقان بجنيه الصراحه، بحسس ان يومي كده مليان وطعم ومعنى. حتى بقيت بستخدم مصطلحات زي طعم ومعنى. وانا كده عديت سن المراهقه يا ساره.
3: ايوه كده اطمنت عليك، والله ابتديت احترم الرجاله اكتر. حاسه ان انتوا اتظلمتوا شويه في موضوع انكم شايفين نفسكم احسن، ده ما كل حاجه حواليكم بتحسسكم بالاستحقاقيه دي والمجتمع بيدفع كل ده.
5: انا عديت مرحله المراهقه بس مش لدرجه استحقاقيه وبيدفعكوا كده. هنام منك حبيبتي، انا اخري طعم ومعنى. ها
3: فاكر يا محمد كنا فين وشايف بقينا فين؟
5: يا ساره سؤال حاسه بداية قوي. ما شايف وفاكر في ايه
3: يا ابني؟ قصدي ملاحظ الفرق يعني.
5: اكيد انا لابس كروب توب، حاطط كحل ومسكره، وكمان عارف البراند، فاكيد ملاحظ يعني.
3: طب ما تيجي نعمل حلقه فلاش باك كده من اللي بيرجعوا لورا بالزمن دول ويشوفوا زمان كان في ايه.
5: يلا بينا، اعمل لنا بس صوت ببقك كده عشان يبان انه فلاش باك. صباح الكسل يا عم الدبدوب، انت مش ناوي بقى تعمل حاجه في حياتك بدل ما انت قاعد لي في البيت كده ولا شغله ولا مشغله؟
3: صباح ونشاط يا ست ملكه النحل. يا بنت انا فنان فنان، وبعدين الراجل مش مهم يروح شغل، المهم يبقى كسيب، طالما بيدخل فلوس البيت يبقى خلاص اتعشت.
5: يا لهوي، يخرب بيت ام اسطوانه الراجل اللي بتحلل بيها اي حاجه لنفسك دي.
3: ما حقيقي يا بنتي اللي بقوله.
5: بس عادي يعني ان الست تبقى هي اللي بتنزل وبتشقى عشان تجيب فلوس وتوصل لمناصب؟
3: مش انتوا اللي عايزين مساواه؟
5: مساواه في الحقوق مش في الواجبات.
3: المساواه ما بتتجزقش، لو هنتساوى نتساوى بالاسفلت مع بعض.
5: طب مش ناوي تتساوى بيا وتشوف شغل ثابت بدل ستاند اب اللي يوم ويوم لا ده؟
3: يا بنتي بكره باحسن ستاند اب كوميديان في مصر، وهتشوفي والبرامج والمحطات يتخانقوا عليا.
5: محمد انت حفلاتك كلها رجاله والستات بيمشوا في النص، انت شغال مصفى يا حبيبي، عارف المصفى؟ عارفها؟
3: خف الدم ولا يمكن. طب ما تيجي يا شقاوه توريني نفسك.
5: نو واي، مستحيل يا ابني. انا اطلع على المسرح وانا بنت في مجتمع زي ده؟ انا ببني ايمج وبناضل عشان قضيه.
3: قضيه ايه وبتاع ايه؟ انت دايما مكبره الموضوع يا ساره كده.
5: عشان كده بوصل وبحقق، عشان ما بتفش من اي حاجة. ان شاء الله النهاردة هترقى تاني وابقى في البورد عشان انا اكبر سينيور في الشركة.
3: يلا ربنا يوفقك، انا فعلا محتاج عربية جديدة.
5: يا لهوي، ده اللي انت فالح فيه؟ وراك ايه النهاردة؟
3: عيد ميلاد واحد صاحبنا ستاند اب بتاع دي مشهور قوي، وعازم الناس كلها عنده.
5: ماشي، انا هلبس وانزل بقى.
7: صباح الفل.
5: صباح الفل، انا نازلة.
7: طب يعني مش هتفطري معانا حتى؟ طيب
5: لا لا لا، بفطر في الشغل مع البنات. يلا باي يا ولاد.
7: باي.
3: يا ابني بتبص لك انها خدت منك الفطيره سجق كيري ونزلت ليه؟
7: لا عادي، انا ما بحبش سجق كيري ده اصلا، بس يعني اصلا نزلت من غير فطار وكده.
3: يا عمي دي ديناصور ما بتحتاجش اكل، بتشتغل على السفر والباكت.
7: ايه الباكت ده يا صاحبي؟
3: الباكت يا عم الباكت اللي هو التوبيخ. انت جاي تذاكر عربي عندي؟ جبت لي التيشيرت الحمراء اللي هنخرج بيها النهارده ولا لا؟
7: جبتها لك يا سيدي.
3: كويتها
7: اه تحب البسها لك واروح الخروجه مكانك وابقى ارجع اطمنك؟
3: يا ابني انت لو رحت الخروجه مكاني مش هيبقى ليك لازمه برضو. ساعات بحس ان عايز القرده اللي اسمها ساره دي تروح مكاني. هموت واتكلم مع البنت الجديده اللي اسمها سلمى. وساره ايه؟ قرده في الحاجات دي
7: يا عم. طب ما اتكلمها.
3: مش عارف، باجي عندها وبحس ان قلبت حمار.
7: على اساس ان انت في العادي بتبقى حيوان تاني يعني، ولما سلمى بتبقى موجوده بتبقى حمار. ما هو ده العادي بتاعك.
3: ابدل معاها يوم يوم حسين بس اعيش عيشتها يا راجل.
7: عارف يا محمد، انت لو استخدمت خيالك الواسع ده في شغلك كان زمانك بني ادم بدل ما انت عاطل كده.
3: انت تاني هتقول لي عاطل؟ يا ابني انا فنان، فنان فريلانسر وستاند اب كوميدي وفويس اوفر وكونتنت كرييتور ومصور. يعني الباكج دي كلها على بعض كده تخليني في حته تانية المفروض.
7: طب يلا ننزل، يلا ننزل.
8: مورنينج جيرلز.
9: مورنينج ساره. شكلك جايه فايقه ورايقه، والبورد كانوا متجمعين الصبح معاهم شاب جديد كده تقريبا بيتناقش في حوار طريقتك يا ساره. This would be crazy. انت عارفه هيبقى اول مره في حياتي واحده صاحبتي تبقى في بورد او ليها سلطه. I mean اول مره يعني كانت اسراء في ثالثه ابتدائي ما بقت في الشرطه المدرسيه ما ساعدتنيش قوي، بس كانت بتدخلني الطابور من غير توك، وده في حد ذاته بصراحه يعني مش عارفه اقول لك ايه.
8: يا لهوي، القهوه اللي شربتها راحت، ضاعت عليك انت في اول دقيقتين يا منى. في اول دقيقتين منى حبيبتي، انا النهارده عندي ميتنج العمر ومحتاجه اركز، فاهمه؟ اركز. اوعدك والله العظيم اوعدك، لو ترقيت هسيبك تيجي الشركه من غير توك. اوكي
9: اوكي، جود لك.
8: ها صباح الخير يا جماعه.
10: صباح الخير يا ساره، تعالي اتفضلي، كنا لسه هناديكي.
8: ايه محتاجاني في حاجه ولا ايه؟
10: كنا عايزين نعرفك على الكرييتيف دايركتور الجديد.
8: ايه ده، انا ما كنتش اعرف اننا بنعين دايركتورز جداد.
10: ده من اشطر الكرييتيف دايركتورز في مصر، بقالنا فتره بنحاول نجيبه بس هو كان مصر اننا ما نقولش انه هيجي عشان الشركه التانية كانوا ماسكين فيه جدا. المهم ايمن، دي ساره.
8: ايمن
11: هاي، ازيك يا ساره؟
8: هاي ايمن،
11: سمعت عنك كتير جدا.
8: اتمنى يكون خير.
11: جدا جدا.
10: طيب اسيبكم تقعدوا تتعرفوا على بعض شويه، انتوا كده كده هتشتغلوا مع بعض كتير.
8: اوكي. ازيك يا ايمن، عامل ايه؟
11: انا الحمد لله. بص يا ساره بقى، انا مش جاي هنا اعمل اعداء.
8: لا لا لا، في ايه؟ ايه الهجوم ده؟
11: لا لا بالعكس خالص، انا عايز اقول لك بس اني جاي هنا اساعدك، وعارف ان التارجت بتاعك تبقي من البورد، وهم وصلوا لي ده، وانا فاهم جدا ومستعد اساعدك على ده على قد ما اقدر. انا اقلك خبرتي، اخلي شكلك احسن. بصي انا تيم بلاير جدا، وجودي هنا بس عشان اساعد التيم، لكن انا مش عايز اوصل لاي منصب اعلى من اللي انا فيه دلوقتي.
8: حلو ده قوي يا ايمن، وانا متفائله جدا بالشغل مع بعض.
11: احنا مش بس هنشتغل مع بعض، احنا هنبقى اصحاب جدا جدا جدا كمان، واكتر اخوات حتى.
8: والله اتمنى ما توصلش يعني انك تبقى زي اخويا، عشان انا ما بحبوش قوي الصراحه.
11: خلاص يبقى هبقى اكتر من اخوك.
8: ما خلاص بقى، ده انت العشم قتلك. ماشي يا ايمن، so nice to meet you.
11: same here يا ساره،
8: باي.
12: دبل شيف دبل شيف.
3: انا نفسي افهم مين بيعمل عيد ميلاده بعد ال 28؟ ما خلاص هيحتفل بايه؟
7: كفايه يا محمد.
3: كفايه ايه؟ انا نفسي افهم بس، كل يوم بتقرب اكتر من الكبر، هتحتفل ان انت بتكبر يعني؟
7: ما خلاص يا ابني بقى.
3: لا مش خلاص يا عم، انا مش خلاص، انا مش موافق على الموضوع ده، وبصراحه العيد ميلادات دي حاجه تافهه وساذجه وملهاش اي لازمه.
7: ما خلاص يا زفت، صاحب العيد ميلاد واقف جنبك.
3: انا بعشق العيد ميلاد، انا بعشق، انا نفسي اتخيل اعمل عيد ميلادي وانا 100 سنه بجد بجد. الزينه تحفه بتاعت العيد ميلاد، ربنا يخليها لك.
7: شكرا. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ معنى زينه حلوه ربنا يخليها لك؟ انت بتقول ايه؟ ايه ده
3: يا حسام؟ ما انا مش هقوله تتربى في عزك الزينه يعني، انا عايز اقوله اي حاجه يتبسط بيها.
7: طب اسكت بقى، يلا نخش جوه نقضي اليوم ده ونخلص، عشان ايه؟ انا حاسس ان اليوم ده مش هيعدي على خير.
3: حسام.
7: ايوه
3: حسام. سلمى يا حسام.
7: هي
3: سلمى
7: هي دي بقى. خلاص
3: يخرب بيتك، ده انت مش سهله.
7: يا محمد في ايه التحرش ده؟ البنت هي دي اللي انت معجب بيها؟
3: بنت ايه؟ ما تقولش بنت، دي طبق فخينه في شهر مايو، دي كوبايه سحلب بالمكسرات في عز برد شهر 12 عند العربيه اللي في الجيزه، دي كيس فشار في عز موسم افلام العيد. ايه يا معلم، ما تقولش بنت تاني خالص.
7: هو انت ليه كل الاكلات مربوطه عندك بمواسم؟
3: بجد هموت وتبقى مراتي يا حسين، هموت وتبقى مراتي.
12: ارجع من الشغل الاقي محضره لي التشت السخن وتحط رجليا فيه وتدعك يا حسام وتدعك وتقول لي حضرت لك الاكل يا سي محمد ولا انت مراتي يا بت ومش هتبقي مرات اي حد تاني يا سلمى.
7: خلاص خلاص يا محمد عشان بدات تفاجئ الحاجات مش حلوه خالص باللي انت بتقوله ده بجد. في ايه هي دي فكرتك عن الست؟ انت واخد فكرتك عن الست من فيلم بين القصرين يا ابني ولا
12: ايه؟ فيلم بين القصرين ده
7: يا نهار اسود، يعني الافكار الملوثه دي افكارك انت؟
12: ليه يا ابني افكار ملوثه يا ابني؟ هي إيه الست دي مش اتخلقت عشان تخدم الراجل؟
13: تخدم الراجل؟
12: ايه ده سلمى انت جيتي؟
7: طبق الفخفخينه وصل.
13: لا بجد هو انت ايه اللي بتقوله ده بجد؟ هو هو هو تبع مين ده يا جماعه؟ يا بجد الفكر الراجعي ده جاي منين؟ معلش هو تبع مين؟
12: لا لا اهدي بس يا سلمى افهمي، مش قصدي تخدم الراجل بالطريقه البيئه الافكار الملوثه اللي هي تدعك له رجله وتستناه وهو راجع، مش قصدي كده خالص يا سلمى.
13: انت مجنون يا ابني انت، انت عايش فين بجد؟
12: في مدينه نصر. وانت
13: يا متخلف، قصدي عايش فين عشان تتكلم كده على الستات بجد؟
12: مش عارف والله يا سلمى، انا مش قصدي حاجه، انا قصدي يعني ان احنا الفا وانتوا بيتا.
13: حبيبي هو جو القطيع بتاع الذئاب ده بجد ملوش علاقه بالبني ادمين خالص.
12: هو ليه كله عمال يكلمني عن مسلسلات وافلام عربي؟ انا مش بتكلم عن ذئاب الجبل ومليش علاقه بيه، انا قصدي ان احنا.
13: انت مستفز
7: حقيقي
12: يا ابني. انت معايا ولا معاها؟
7: انا مع الفخفخينه.
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس.
1: يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام، فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم ما شد الندم.

0: صباح الورد مع غاليا محمد من الأحد حتى الخميس من الساعة 9 حتى 10 صباحا عدنية اف ام لون جديد.
1: اعلانك معنا وصولك اسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: أخي المواطن،
7: أختي المواطنة،
6: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
7: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
6: شرب المياه النظيفة،
7: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
6: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
7: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
6: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
7: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
6: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
7: استخدام المرحاض.
6: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
1: بدافع العمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

كنت يوم لو كنت يوم

يسبق الفكر الخيال. افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال. كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال. افتكر

وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا وأقول مسير الحب يجمع بين قلوبنا ومثل ليالي القربة حتكون من نصيبنا وأقول مسير الحب

0: الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال. هذه الكلمة كثر تردادها هذه الأيام وتردد سمعها على الآذان، قهر الرجال قهر الرجال قهر الرجال، يتحدث عنها من وقع له قهر أو من رأى مقهورا. ولأن قهر الرجال يسبب الموت للمقهورين أو المرض أو الهم والغم أو النزوح وظلم بامتياز، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أن ندعو الله تعالى مستعيذين به من قهر الرجال، بل صباح مساء كما جاء في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى كل صبح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا لو تعرضت لقهر الرجال؟ أن يتلذذ بظلمك، أن ترى من يأخذ حقك، أن ترى من يتهمك في عرضك، أن ترى من يتسبب في أذيتك فلا تستطيع لنفسك انتصارا ولا مخرجا مما أنت فيه، تعيش قهر الرجال هما وغما وكمدا، لا تتلذذ بنوم ولا تهنأ بعيش ولا تطعم أكلا أو شربا أو قربا من أولادك، حياة نكدة وعيش صعب، تظهر آثار قهر الرجال على وجهك، على ملامحك، في كلماتك، في اضطرابك، في شرودك، في شرودك. ولربما من كان من الحاضرين معنا في هذه الجمعة من يعيش حالة شرود قبل الخطبة أو أثناءها لأنه تعرض لحالة قهر رجال. ليس للمقهور إلا الله وكفى بالله، هذه طبيعة الحياة، طبيعتها القوة والمغالبة. وبعض من أعطاهم الله تعالى القوة أو المغالبة أو الحيلة والذكاء والذكاء يستثمر ما أعطاه الله تعالى في أذية الخلق، في تنغيص عيشهم، في تهدير معاشهم، لا يبالي عندما يراهم يموتون كمدا أو يصرعون مرضا أو تتنغص حياتهم. لقد مات الشعور عنده وتبلد الإحساس وأغلق باب الضمير، أغلق باب الضمير، وإن الله تعالى قد ذم أولئك القوم الذين مات الشعور عندهم، يفسدون، يخربون، يقهرون ولا يشعرون.
1: بمعاناة الآخرين، لا يشعرون بمعاناة الآخرين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. على هذا أيها المسلم حذر أن يموت شعورك، حذر. أنت إنسان بالشعور، أنت آدمي بالإحساس، أنت إنسان بالإنسانية الأخلاقية، الرحمة والإخاء والصدق والصبر ومراعاة الآخرين، أنت إنسان بهذه الأوصاف. ولذا نادى الله تعالى علينا بوصف الإنسانية يا أيها الإنسان، ونادى علينا بوصف الآدمية يا بني آدم، ونادى علينا بوصف الإيمانية التي تخرجك من موت الشعور وموت الضمير والإحساس يا أيها الذين آمنوا، وهي الأكثر. فما دام أنك قد آمنت بالله واليوم الآخر، أشعر بالآخرين بمعاناتهم بقهرهم بالظلم الذي جرى عليهم، فإن كنت سبب ارفع سلاحك عنهم، ارفع يدك عنهم، ارفع لسانك وجوالك عنهم، وإن لم تكن ظالما فكن نصيرا لهم حتى يخرجوا من المعاناة. وأنعم بمن كان نصيرا للمقهورين والمظلومين، أنعم به، هو حبيب الله، هو قريبه، هو الأظهر برحمة الله تعالى ولطفه. قهر الرجال عندما تراه من أقاربك أحيانا يقهرك، أعز الناس عليك وأقربهم إليك عندما ترى جارا أو خالا أو عما أو ابنا أو مصاهرا يقهرك، يأخذ مالك، يحتال عليك، لا يسدد دينك، يتنكر لك، يتنكر لجمايلك، يشوهك في أولادك وفي عرضك، بل ربما جر البلاء عليك سحرا أو شعوذة أو من مظاهر الظلم. هنا مصيبة المصائب عندما ترى قهر الرجال بين الأقارب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، هم أحق الناس بنصرك بيسرك برحمتك بحكمتك بألفتك بتحالفك بكلمتك بصدقتك، والصدقة على المسكين صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصدقة على المسكين صدقة لها أجر صدقة، وهي على ذا القرابة اثنتان صلة وصدقة. إذا تصدقت على مسكين لك أجر صدقة، لكن إذا تصدقت على أقاربك لك أجران، أجر الصلة والبر وأجر الصدقة. واليوم لم يعد المساكين فئة معينة محصورة في أعداد الأصابع، لا، توسعت مساحة الفقر والجوع حتى شملت أكثر الناس ومنهم أقاربه. وما منا من أحد إلا وله أقارب محتاجون، فاضبوا على أقاربكم برا وخيرا وصدقة، وترفعوا عن ظلمكم، هم سندكم، هم مددكم، هم قوتكم. كذب من قال الأقارب عقارب، كذب، بل الأقارب قوارب، قوارب نجاة. نحن إذا فشلنا في تعاملنا مع أقاربنا، إذا فشلنا ودخل الشيطان بيننا قلنا الأقارب عقارب، لكن لو أحسننا التعامل معهم وصبرنا عليهم لوجدناهم قوارب، قوارب نجاة، قوارب إنقاذ وقوارب أمان. ولو لم يكونوا كذلك لما قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ثم قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ولو لم يكونوا كذلك لما قال الله سبحانه لرسوله وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن باب أولى أن ترفع ظلمك وقهرك عنهم يا أيها المسلم حاذر أن يتأوه أحد بسببك، حاذر أن يضرب أحد كف بكف كفا بكف بسببك، حاذر أن يضرب أحد يده على صدرك بسببك، حاذر أن ينزل سكر أو ضغط من الأمراض بسببك، حاذر أن ترتفع يد إلى الله، يا الله خذ حقي من فلان من فلان. انتبه أيك المسلم، رب بلاء ينزل عليك من الله تعالى انتصارا لذلك المظلوم الذي قهرته. قهر الرجال يسبب الموت، كم من المقبورين ماتوا قهرا وكمدا بسبب من آذاهم من ظلمهم، ثم ما بالى بل تلذذ بل استمتع، قف وأدبر عنهم، نام في عينيه ويقول زيادة زيادة لهم. كم في المستشفيات من مرضى، كم من الناس الذين يحقنون بحقن السكر ويتناولون حبوب الضغط بسبب قهر الرجال، قهر الرجال في أموالهم أو في أعراضهم أو في بيوتهم أو في حياتهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما قلت من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. من القرآن الكريم يتحدث الله تعالى عن قهر الرجال، عن الظلم، ويتوعد الله تعالى الظالمين، ويتوعد الله تعالى القاهرين. الله تعالى سمى نفسه القهار وسمى نفسه القاهر، وأرشد المقهورين إلى الطريق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. عندما ترى ولدك يتلوى بسبب قهر الرجال توجه إلى الله القاهر، عندما ترى زوجتك، عندما ترى أمك أو أختك، عندما ترى نفسك تسقط على ركبتيك مصابا بقهر الرجال وجه إلى الله تعالى وسينصرك. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وعلمه طريقة الحكم وتعليم الناس في أمر الزكاة، قال وأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. ثلاث كلمات. قال أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. معاذ بن جبل رجل الدولة سيأخذ الزكاة منهم، ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الزكاة تجنب كرائم الأموال، الأفضل تجنبها لا تأخذها، خذ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم ما لم، واتق دعوة المظلوم. هنا ستكون يا معاذ ظالما إذا أخذت كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينك وبين الله حجاب. يا أيها المقهور، يا أيها المظلوم، يا أيها المظلوم، ليس بينك وبين الله تعالى حجاب، توجه إليه وسينصرك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عندما يكون الظالم تاجرا كيف سيسلم من دعوات المظلومين، أو يكون مسؤولا كيف سيسلم من دعوات المغلوبين، أو يكون صاحب جاه، أو يكون ماكرا أو فاجرا أو سمسارا أو من أوصاف أعمال الحياة، كم سيظلم، كم سيقهر، كم سيأخذ من المال، كم سيشوه أعراض الناس، كم سينام مرتاحا. ستأتي ساعة الله، ستأتي حتما لا مفر. وأين سيفر من الله؟ الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، لن يخرج من الأرض أبدا. هو محاصر، هو مطوى، توقيت فقط. وتأتي ساعة الانتقام، وقد سمى الله نفسه بذي الانتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. ينتقم الله تعالى للمقهورين والمظلومين والمغلوبين. الحياة أقل من أن نجعلها ساحة صراع وميدان تصفية حسابات بيننا. الحياة أيها الأقارب أحقر من أن نتحول فيها إلى عقارب نلدغ أقاربنا، أظلمهم، نعتدي عليهم. الحياة أحقر من أن يضرب بعضنا بعضا

0: يغم بعضنا بعضا، الحياة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. عش فيك إنسانا، عش فيك آدميا، عش فيك بشرا حيا، كن ذا إحساس، كن ذا شعور، كن مؤمنا، كن مؤمنا. والإيمان قيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لقهر الرجال، لا لظلمهم، حتى نسلم من دعواتهم، حتى نسلم من نزول عقاب الله تعالى علينا. جميل بالإنسان أن يعيش في هذه الحياة، لا يظلم، لا يعتدي، لا يبغي. من مظاهر قهر الرجال هذه الحادثة التي امتلأت بها كتب التراث الإسلامي، تسمعون بالإمام البخاري، علم كبير وإمام جليل، أصح من كتب السنة النبوية، تنقل بين البلدان، فاستقبله الملوك والعلماء والحكماء وعاملوه وعاملة الزعامة الكبيرة. لا ينزل أرضا إلا لقيت ترحابا وأهلا وناسا وسهلا ورحبا. وكانت خراسان ممن استقبلت الإمام البخاري. هذا الإمام العلم الذي نسمع اسمه يوميا في المساجد نزل على خراسان، فخرج علماؤها في استقباله والترحيب به، وأوعز العلماء إلى حكام تلك البلاد بالخروج لاستقباله، فخرج حكامها أيضا يستقبلونه بمواكب ضخمة. خرج العلماء والحكام والشعب عامة لاستقبال محمد بن إسماعيل البخاري. جلس فيها، فتحوا له المساجد، فتحوا له البيوت، انجذب الناس إليه، تداعى الطلاب نحوه من كل زاوية. مرت الأيام قليلة وإذا الشعب قد التف حوله، وكان الذي تسبب في استقباله والمجيء به قد انبعثت نار الغيرة في قلبه. انجر الناس إلى البخاري وتركوه، فغضب، وهو الذي جاء به، كيف التف الناس حوله وذهب الجمهور إليه وتركوا هذا لوحده؟ ما حصل؟ أنه بدأ يوشي إلى الحكام: لقد أخطأنا في استقباله، لقد غلطنا في استقدامه. فأوعز إلى الحكام بأن هذا سيشكل خطرا عليهم، لأن الجمهور التفت حوله، ولأن الناس جاءت إليه من كل مكان، والسياسة لا عقل لها ولا أذن واعية. فكان أن صدق الحديث، وبدأ التضييق على البخاري، وجاء اليوم الذي أخرج من خراسان بلا تهمة بلا خطأ، أخرج منها بسبب وشاية، وشاية صديق، وشاية عزيز، ظلم حبيب. مشكلة لما يأتيك قهر الرجال ممن تثق به، من أعز الناس عليك، فخرج منها مقهورا، مظلوما، مغلوبا، مطرودا، مع تعميم على أي قرية لا يستقبل البخاري. وفعلا تخوف الناس من استقباله، فوصلت إلى مكان سهل مفتوح وهو على مغلى، وقد أصابه من الهم والغم والكرب، نزل به ضيق أسقطه وأوقعه على الأرض، فلم يستطع أن يتحرك ولم يقدر على المشي. نزلت به ساعة الموت، فشكى إلى الله، شكى إلى الله: قد أخرجت ظلما، قد عوديت ظلما، ومات لوحده رحمه الله. مات الإمام البخاري مقهورا، لكن الله تعالى خلد اسمه وأبقى رسمه وأحيا ذكره. مات الذين عادوه وبقي هو. وأنت أيها الظالم، أيها القاهر، ستموت، ولكن هل سيرحل معك قهرك وظلمك؟ هل سينفعك في قبرك؟ لا لا، والله لن ينفع. فلنترفع عن قهر الرجال، عن ظلمهم، عن أذيتهم، عن سبهم، لنترك الخلق ينامون، يأكلون، يشربون، يتهنؤون بحياتهم مع أولادهم. والحقوق مقاصة بين الخلق. أما أن نتسبب في قهرهم، هذا الذي لا يرضاه الله جل الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن البخل والجبن، ومن العجز والكسل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل لأهلنا المقهورين في غزة فرجا. اللهم اجعل لأهلنا المقهورين في غزة فرجا. اللهم إنهم مقهورون من أعدائهم ومن إخوانهم، فانتصر لهم يا رب العالمين. اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم انتصر لهم يا خير الناصرين. اللهم أورثهم أرضهم يا خير الوارثين. اللهم اجعل لهم فتحا يا خير الفاتحين. اللهم اجعل لهم رزقا يا خير الرازقين. اللهم واجعل لنا في بلدنا فرجا قريبا، ويسرا عاما، ولطفا شاملا. أصلح حالنا يا رب العالمين، أصلح حالنا يا رب العالمين، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون قاهرين أو مقهورين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون قاهرين أو مقهورين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أغث بلادك، اللهم أغث بلادك. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا، فرق كربنا، وأصلح حالنا، وتولى أمرنا، وتوفنا يا ربنا وأنت راض عنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: اللهم اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.
2: عدنية اف ام، المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة انجي المقدم وعصام عمر.
3: في الحلقات اللي فاتت، انا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لاخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: انا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
5: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا اكتر من سمير سماجة. ده
4: يا ريتني انا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. ايه ده، انت ليه انا؟
6: انا بفكر بعد الفايل ده افتح لي انا كمان ايجنسي. يعني هي جت عليا
4: تفتح ايه يا حبيبي، تفتح ايه يا حمار،
6: ايه الهبل ده؟ انا ما فكرش بالطريقة الحقيرة دي، وعمتا انا غلطانة اني بحاول اتعامل بالعقل مع واحد زيك.
4: انا اخترت ده.
7: ده مين ده يا محمد؟ ده الكهرباء بتاع اضاءه الملعب ده ولا ايه؟
4: من فعلا انا عارف، بس انا بهزر يعني. بصوا بقى، احنا هنلعب تيكي تاك وننقل الكره بسرعه، هجوم بس، ومن يريد المتعه يذهب الى السيرك. الحلقه 25. صباح الفل. ايه ده صاحي وكمان بتشرب المورنينج كوفي؟
6: شوفي انا الصراحه ما كنتش فاهم قصه المورنينج كوفي دي، اللي هو متسربعين على ايه يعني، وعايزين تفوق ليه؟ بس سيبوا جسمكم يفوق براحته. الصراحه فهمت خلاص، جوبك فيه حاجات كتير قوي يا ساره.
4: ايوه يا عم الفنان، اهلا بيك في الاستعباد الوظيفي.
6: هو الصراحه ده فعلا استعباد، بس تصدق انا مبسوط، مش زهقان بجنيه الصراحه، بحسس ان يومي كده مليان وله طعم ومعنى. حتى بقيت بستخدم مصطلحات زي طعم ومعنى. وانا كده عديت سن المراهقه يا ساره؟
4: ايوه كده، اطمنت عليك. والله ابتديت احترم الرجاله اكتر، حاسه ان انتوا اتظلمتوا شويه في موضوع انكم شايفين نفسكم احسن. ده ما كل حاجه حواليكم بتحسسكم بالاستحقاقيه دي، والمجتمع بيدفع كل ده.
6: انا عديت مرحله المراهقه، بس مش لدرجه استحقاقيه وبيدفعكوا كده. هنام منك حبيبتي، انا اخري طعم ومعنى.
4: ياه، فاكر يا محمد كنا فين وشايف بقينا فين؟
6: يا ساره، سؤال حاسه بدايق قوي. ما شايف.

0: بدل ما انت قاعد لي في البيت كده ولا شغله ولا مشغله.
1: صباح ونشاط يا ست ملكه النحل. يا بنت انا فنان فنان. وبعدين الراجل مش مهم يروح شغل، المهم يبقى كسيب، طالما بيدخل فلوس البيت يبقى خلاص اتعشت.
0: يا لهوي، يخرب بيت ام اسطوانه الراجل اللي بتحلل بيها اي حاجه لنفسك دي.
1: ما حقيقي يا بنتي اللي بقوله.
0: بس عادي يعني ان الست تبقى هي اللي بتنزل وبتشقى عشان تجيب فلوس وتوصل لمناصب؟
1: مش انتوا اللي عايزين مساواه؟
0: مساواه في الحقوق مش في الواجبات.
1: المساواه ما بتتجزقش، لو هنتساوى نتساوى بالاسفلت مع بعض.
0: طب مش ناوي تتساوى بيا وتشوف شغل ثابت بدل ستاند اب اللي يوم اه ويوم لا ده؟
1: يا بنتي بكره باحسن ستاند اب كوميديان في مصر وهتشوفي، والبرامج والمحطات يتخانقوا عليا.
0: محمد انت حفلاتك كلها رجاله والستات بيمشوا في النص، انت شغال مصفى يا حبيبي، عارف المصفى؟ عارفها؟
1: اخ خف الدم ولا يمكن. لما تيجي يا شقاوه توريني نفسك.
0: نو واي، مستحيل يا ابني. انا اطلع على المسرح وانا بنت في مجتمع زي ده؟ انا ببني ايمج وبناضل عشان قضيه.
1: قضيه ايه وبتاع ايه؟ انت دايما مكبره الموضوع يا ساره كده.
0: عشان كده بوصل وبحقق، عشان ما بتفش من اي حاجه. ان شاء الله النهارده هترقى تاني وابقى في البورد عشان انا اكبر سينيور في الشركه.
1: يلا ربنا يوفقك. انا فعلا محتاج عربيه جديده.
0: يا لهوي، ده اللي انت فالح فيه؟ وراك ايه النهارده؟
1: عيد ميلاد واحد صاحبنا ستاند اب بتاع دي مشهور قوي، وعازم من الناس كلها عنده.
0: ماشي، انا هلبس وانزل بقى.
2: صباح الفل.
0: صباح الفل، انا نازله.
2: طب يعني مش هتفطري معانا حتى؟ طيب
0: لا لا لا، بفطر في الشغل مع البنات. يلا باي يا ولاد.
2: باي.
1: يا ابني بتبص لك انها خدت منك الفطيره سجق كيري ونزلت ليه؟
2: لا عادي، انا ما بحبش سجق كيري ده اصلا، بس يعني اصلا هنزل من غير فطار وكده.
1: يا عم دي ديناصور ما بتحتاجش اكل، بتشتغل على السفر والباكت.
2: ايه الباكت ده يا صاحبي؟
1: الباكت يا عم الباكت اللي هو التوبيخ. انت جاي تذاكر عربي عندي؟ جبت لي التيشيرت الحمراء اللي هنخرج بيها النهارده ولا لا؟
2: جبتها لك يا سيدي.
1: كويتها؟
2: اه. تحب البسها لك واروح الخروجه مكانك وابقى ارجع اطمنك؟
1: يا ابني انت لو رحت الخروجه مكاني مش هيبقى ليك لازمه برضه. ساعات بحس ان عايز القرده اللي اسمها ساره دي تروح مكاني. هموت واتكلم مع البنت الجديده اللي اسمها سلمى. وساره ايه؟ قرده في الحاجات دي.
2: يا عم طب ما اتكلمها.
1: مش عارف، باجي عندها وبحس ان قلبته حمار.
2: على اساس ان انت في العادي بتبقى حيوان تاني يعني، ولما سلمى بتبقى موجوده بتبقى حمار؟ ما هو ده العادي بتاعك.
1: ابدل معاها يوم، يوم حسام بس اعيش عيشتها يا راجل.
2: عارف يا محمد، انت لو استخدمت خيالك الواسع ده في شغلك كان زمانك بني ادم بدل ما انت عاطل كده.
1: انت تاني هتقولي عاطل؟ يا ابني انا فنان، فنان فريلانسر وستاند اب كوميدي وفويس اوفر وكونتنت كرييتور ومصور. يعني الباكج دي كلها على بعض كده تخليني في حته تانية المفروض.
2: طب يلا ننزل، يلا ننزل.
0: مورنينج جيرلز.
3: مورنينج ساره، شكلك جايه فايقه ورايقه، والبورد كانوا متجمعين الصبح معاهم شاب جديد كده تقريبا بيتناقش في حوار ترقيتك يا ساره. This would be crazy. انت عارفه هيبقى اول مره في حياتي واحده صاحبتي تبقى في بورد او ليها سلطه. I mean اول مره يعني، كانت اسراء في ثالثه ابتدائي ما بقت في الشرطه المدرسيه ما ساعدتنيش قوي، بس كانت بتدخلني الطابور من غير توك، وده في حد ذاته بصراحه يعني مش عارفه اقول لك ايه.
0: يا لهوي، القهوه اللي شربتها راحت، ضاعت عليك انت في اول دقيقتين يا منى. في اول دقيقتين منى حبيبتي، انا النهارده عندي ميتنج العمر ومحتاجه اركز، فاهمه؟ اركز. اوعدك والله العظيم اوعدك، لو ترقيت هسيبك تيجي الشركه من غير توك. اوكي
3: اوكي، جود لك.
0: ها صباح الخير يا جماعه.
4: صباح الخير يا ساره، تعالي اتفضلي، كنا لسه هنناديكي.
0: ايه محتاجاني في حاجه ولا ايه؟
4: كنا عايزين نعرفك على الكرييتيف دايركتور الجديد.
0: ايه ده، انا ما كنتش اعرف اننا بنعين دايركتورز جداد.
4: اه ده من اشطر الكرييتيف دايركتورز في مصر، بقالنا فتره بنحاول نجيبه بس هو كان مصر اننا ما نقولش انه هيجي عشان الشركه التانية كانوا ماسكين فيه جدا. المهم ايمن، دي ساره.
0: ايمن
5: هاي، ازيك يا ساره؟
0: هاي ايمن،
5: سمعت عنك كتير جدا.
0: اتمنى يكون خير.
5: جدا جدا.
4: طيب اسيبكم تقعدوا تتعرفوا على بعض شويه، انتوا كده كده هتشتغلوا مع بعض كتير.
0: اوكي. ازيك يا ايمن، عامل ايه؟
5: انا الحمد لله. بص يا ساره بقى، انا مش جاي هنا اعمل اعداء.
0: لا لا لا، في ايه؟ ايه الهجوم ده؟
5: لا لا بالعكس خالص، انا عايز اقول لك بس اني جاي هنا اساعدك، وعارف ان التارجت بتاعك تبقي من البورد، وهم وصلوا لي ده وانا فاهم جدا.

0: مستعد اساعدك على ده على قد ما اقدر، انقل لك خبرتي، اخلي شكلك احسن. بصي انا تيم بلاير جدا، وجودي هنا بس عشان اساعد التيم، لكن انا مش عايز اوصل لاي منصب اعلى من اللي انا فيه دلوقتي.
1: حلو ده قوي يا ايمن، وانا متفائله جدا بالشغل مع بعض.
0: احنا مش بس هنشتغل مع بعض، احنا هنبقى اصحاب جدا جدا جدا كمان، واكتر اخوات حتى.
1: والله اتمنى ما توصلش يعني انك تبقى زي اخويا، عشان انا ما بحبوش قوي الصراحه.
0: خلاص يبقى هبقى اكتر من اخوك.
1: ما خلاص بقى، ده انت العشم قتلك. ماشي يا ايمن، so nice to meet you.
0: same here يا سارة.
1: باي. دبل شيفت، دبل شيفت.
2: انا نفسي افهم مين بيعمل عيد ميلاده بعد ال 28؟ ما خلاص هيحتفل بايه؟
3: كفايه يا محمد.
2: كفايه ايه؟ انا نفسي افهم بس، كل يوم بتقرب اكتر من الكبر، هتحتفل ان انت بتكبر يعني؟
3: ما خلاص يا ابني بقى.
2: لا مش خلاص يا عم، انا مش خلاص، انا مش موافق على الموضوع ده، وبصراحه عيد ميلادات دي حاجه تافهه وساذجه وملهاش اي لازمه.
3: ما خلاص يا زفت، صاحب العيد ميلاد واقف جنبك.
2: انا بعشق العيد ميلاد، انا بعشق، انا نفسي اتخيل اعمل عيد ميلادي وانا 100 سنه بجد بجد. الزينه تحفه بتاعت عيد ميلاد، ربنا يخليها لك.
3: شكرا. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ معنى زينه حلوه ربنا يخليها لك؟ انت بتقول ايه؟ ايه ده
2: يا حسام؟ انا مش هقوله تتربى في عزك الزينه يعني، انا عايز اقوله اي حاجه يتبسط بيها.
3: طب اسكت بقى، يلا نخش جوه نقضي اليوم ده ونخلص، عشان ايه؟ انا حاسس ان اليوم ده مش هيعدي على خير.
2: حسام.
3: ايوه
2: حسام. سلمى. يا حسام
3: سلمى. هي دي بقى.
2: خلاص يخرب بيتك، ده انت مش سهله.
3: يا ايه يا محمد، في ايه التحرش ده؟ البنت هي دي اللي انت معجب بيها؟
2: بنت ايه؟ ما تقولش بنت، دي طبق فخينه في شهر مايو، دي كوبايه سحلب بالمكسرات في عز برد شهر 12 عند العربيه اللي في الجيزه، دي كيس فشار في عز موسم افلام العيد. ايه يا معلم، ما تقولش بنت تاني خالص.
3: هو انت ليه كل الاكلات مربوطه عندك بمواسم؟
2: بجد هموت وتبقى مراتي يا حسام، هموت وتبقى مراتي. ارجع من الشغل الاقيها محضره لي التشت السخن وتحط رجليها فيه وتدعك يا حسام، وتدعك وتقول لي حضرت لك الاكل يا سمحمة، ولا انت مراتي يا بت ومش هتبقي مرات اي حد تاني يا سلمى.
3: خلاص خلاص يا محمد، عشان بدات افاجئ الحاجات مش حلوه خالص باللي انت بتقوله ده بجد. في ايه؟ هي دي فكرتك عن الست؟ انت واخد فكرتك عن الست من فيلم بين القصرين يا ابني ولا
2: ايه؟ فيلم بين القصرين ده
3: يا نهار اسود، يعني الافكار الملوثه دي افكارك انت؟
2: ليه يا ابني افكار ملوثه يا ابني؟ هي الست دي مش اتخلقت عشان تخدم الراجل؟
4: تخدم الراجل؟
2: ايه ده؟ سلومه انت جيتي؟
3: طبق الفخفخينه وصل.
4: لا بجد، هو انت ايه اللي بتقوله ده بجد؟ هو تبع مين ده يا جماعه؟ يا بجد الفكر الراجعي ده جاي منين؟ معلش هو تبع مين؟
2: لا لا اهدي بس يا سلمى، افهمي، مش قصدي تخدم الراجل بالطريقه البيئه الافكار الملوثه اللي هي تدعك له رجله وتستناه وهو راجع، مش قصدي كده خالص يا سلمى.
4: انت مجنون يا ابني، انت عايش فين بجد؟
2: في مدينه نصر. وانت
4: يا متخلف، قصدي عايش فين عشان تتكلم كده على الستات بجد؟
2: مش عارف والله سلمى، انا مش قصدي حاجه، انا قصدي يعني ان احنا الفا وانتوا بيتا.
4: حبيبي هو جو القطيع بتاع الذئاب ده بجد ملوش علاقه بالبني ادمين خالص.
2: هو ليه كله عمال يكلمني عن مسلسلات وافلام عربي؟ انا مش بتكلم عن ذئاب الجبل ومليش علاقه بيه، انا قصدي ان احنا.
4: انت مستفز
3: حقيقي
2: يا ابني. انت معايا ولا معاها؟
3: انا مع الفخفخينه.
5: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

هيودوا مين كان في قلبه ولا في بعده انا بحبه وضعي وده.

في حب سعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب سعد وشايا

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.